0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا على تلبية الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي مرحبا بك.
3: مرحبا أستاذ أحمد.
2: طيب عم سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفان وهو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي ليك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واسم وقت يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النسائي؟
3: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
2: نعم،
3: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش طوال المدة، لأن المدة بالشعر اللي طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح كل مدحة على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة يعود حافظهم.
2: نعم.
3: وضع كرزة.
2: نعم.
3: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه. ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماشي.
2: ها صحيح.
3: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل
2: طبل. نعم. اللي هي الأنسب أصلا.
3: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. البوادي ما فيها جيتار، ما فيها تيجنيت. لا نادر.
2: الأنسب الطبل في هذا الجانب الروحي.
3: إيه. الآلة التقليدية. إما المطربين يشوفهم عند كم تجيوت عندها أردي ويجيو عنده تيجنيت.
2: صحيح.
3: وما جيتار لا في لا في المدن. ما هو البوادي.
2: صحيح. وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيال صعيدي.
3: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء نذكرهم.
2: دانينا بالحساني.
3: ايه نذكرهم اليوم بقصائدهم. هذو يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل اللام تفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون

0: ليه ايه اللي مسنون ومعمول، ما هو المسنون خطيه ولا يحصيه لسان بلمول، اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد المعمول على تفه النون يواصي فيه من حسنه فيه المجهول، فيه يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته أمته واتباعته هلا واتباعته واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته، معجزاته يكون ما يحصيهم حد كفيه، من المعجزات مجيلول الإصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن أمامه زاد الحول يرى ما يرى من خلفيه، رأي من القتال المصقول اللي مر نبي خطيه، اللي قاتل في سنين ذو العشرة في المدينة جزيه، اللي قاتل بدرا وأحد وأول، قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول، مع المطلق بنيه وغزوة الطائف يقول، مع حنين المتوليه 70 السريات في قول، 41 فيه قول 200 انه ذاك القول، ذاك دونيه وذاك قصيه، 27 رسول من غزوات غزفيه، ومغط قريش ولا يقول مصابلهم يمغطهم بيه، زين اللواسي واللي يقول من عند المولي بيه اليه، ينزل جبريل ولا معقول عن مربراه نسيه، شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بوديه، والاكثر فيه عديه طول، منين يقبضهم بيديه وفعديه، الا شي مطيول به الدين يطول عديه، القط خلق من فيل وقول خلق من بركتيه، جاب له قوال ومدلول قوال وما يحاسب به اللي به اللي لا يقول، من الحق الى لتهبيه الحق الزين اللي مسكول اللي لا غبار عليه، يمشي فيها الارض طول فيه اللي مولاه مصفيه، مولانا واللي صفه مولانا ذاك ماله كفيه، كفيه عليه من المدلول عليه من الدلائل، فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه، خيارة فيه المشغول وخيار المحول فيه هو، ما مشغول ولا محول ما هو يسكي به، ما هو قد الخلق بلمول حشاه من الخلق يديه، الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه، أمين وصدوق ومرسول، ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه، وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه، يتوسل ذاك التوسل العربيه ويشفع فيه، واللمة عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكي بيها فيه، من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول، لين الإسلام أقبل يدعيه، محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به، محمول الشفاعة ومول رسالتي والتنبيه، مول العزم من الرسل وأقول العزم من الرسل في يديه وأصحابه في يديه ومتكول، زاد علن عليه تعربيه من عليه سلمة مفصول به اللي الأنصار نعريه نعر جبريل عليه ومول لأنا وملائكته وكتبه ورسول ليه واليوم الآخره قدره وشره وحول لوه ومره إليه باللي ما يوم مدح رسول صلى الله وسلم عليه.
1: زين حتى والله لا الله لا يبكمك، هذه مختارات جميلة، وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين، وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سي أنس صعيدي، قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني، مكرهت أنك عاود تسمعهم لينا، وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر. نعم،
0: واحد قال عمران العاطف عبد المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى، قال: ما ربع مكة ينقر الأليف به، ربع ولا في حواشي ليلها سمروا، صوت السماوات هز البيد فانبعثت، عزائم تابعت ما سطر القدر، سجد جاء خاشعا والبيد أرعشها، سهد الليالي وأضن السوحة الفكر، والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر، والريح تمشي الهوين في الشعاب، فما يهتز من روحها نجم ولا شجر، توجس ليلها غدر مرابعها، وفي سواد زوجها يكمن الخطر، والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم، والسهر خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم، حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا، جعلت من بين ايديهم من يعذرا يرتد دون حماها في السند بصروا، قر الإمام بها للسهد طاف به، ولم تخف المنايا دونها النور، شجاعة تخجل أيام عزتها، تاج الوفاء على هماتها نظر

0: في ليلة ما رعاها الأمن من حذر، ولا أطل على آفاقها قمر، وللرفيقين في أحشائها خبب، تخدي النياق وجه الليل معتكر، يضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر. تلفت القلب تحنانا وما فتئت، شم القلوب بفيض الحب تنهمر، وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يقى لها النظر. فما تقى عسى إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر، وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون الطريق بدت من دونه الستر، يطوف حولك إشفاقا وتفديجة كما يطوف بيت الله معتمر.
1: الله جميل. نعم.
0: حتى ترى لكم ثورا يزلزله، شوق يكاد من التحنان ينصهر، حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر، وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغالي تجي سمعها الخبر، أغرت من الورق مطرابا يهيجها ذكر الأليف ويبكي الناي والوتر، وهل بيوت ستار باء ناظره بحسرة قالها في مهدها شرر. الله أكبر، ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا، وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر، وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر، وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر، دعت تهامة ركبا والنواقذه فبات يدفعه لغاية القدر، في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر، أمامه من مرامي الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر، يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر، والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر، حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه العطر، خف الصحاب وخف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر. الله أكبر، ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر، فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما ملها السفر، تدنو فيدنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر، فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر، بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر، دين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر، وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة، كان حي ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل الصعيد محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل، سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: واخلاقه تهنيها بكيفك يشمع واخلاقه تهنيها
1: ايديكم يلا

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
8: السنيورة جاكلين.
7: السنيورة جاكلين
8: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
7: قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
8: ضبط الصوت وسجل الحلقات
7: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
8: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة الرابعة عشرة.
2: لوا لوا ما تزيدوش فيه، حتى هي ماشي بعيد تكون كتعمر عليك سوق الفضاء.
3: لا لا، منين كنت هناك ما كانش كتخيني تنفس من كل يوم مكتبة، ساعات طويلة عريضة المراجعة والكتابة، حتى ما كنقدر نشوف فيها. ومنين كنقول لها خلينا نرتاحوا شوية، عرفتي باش كتجاوبني؟
2: باش كتجاوبك؟
3: كتقول لي العطلة د الحد ها هي قريبة وراه ما ترتاح، وحنا كنكونوا يلا في اثنين أو ثلاث.
2: وعلاها مولاي الخير بغيتي تنجح بالنعاس والعقل؟
3: بقدر ما هو ما عاطين قيمة للوقت، بقدر ما الوقت عندنا حنايا رخيص وفارغ فعلا. يا والله دينا نقدروا قيمة الوقت في زمان عمره مرحم.
2: البرنامج ديالك اليوم شنو هو؟
3: والله ما عرفت. البحر، ما كاين ما احسن من البحر في هذا الصيف. الى هدى الله الوالد عطاني السياره
2: بالفرحات عليه يعطيها لك الى عرفك غادي تخرجني انا معاك ونشوى.
3: يا كلاله اي والله يعطينا على وجه من دوزو. ها
2: بصراحه قنت اخويا بالجلاس في الدار.
3: عندك تسمعك الوالده وتشبك معيون والله حتى تندمك. عرفتي المراه في نظرها ما مخلوقه تكون الا في الدار من غير ايام الدراسه والخدمه، مع الحق او لا؟
2: لا سيدي ما معهاش الحق، واه حتى انا كنبغي نفوج ونتسارى ونروح على نفسي ولنفسك عليك حقا.
3: المهم من يجي الوالد خذي له السويرتات السياره، انا راه صدعت هذه الايام بقوه المطالب ديالي. الله يسمح لنا من حق الوالدين.
2: واخا

0: شكون شكون جاي صداني في هذا النهار حتى على الصباح؟ الواحد ما يرتاح فيهم عطلة مش معناها. وي جاريف. سي توا فاتي؟ بونجور.
1: بونجور. او نو سي با فري، مازال ناعس؟ وليتي كسول.
0: ادخلي ادخلي بعدا. خوك راه مقلوب بالنعاس.
1: هي سهرتي البارح؟
0: لا ابدا، نعس بكري، مضطر نقلب على خدمه اخرى، كان نضل الاسبوع كله بحال حمار الشغل.
1: عارفه عارفه عندك الحق، هذاك التشرون عند من كتخدم صعيب، الكرفي على الجهد.
0: ما كنطلعش النفس تما، راه فوق الحد وما كيخلصنيش حتى مزيان.
1: ترافايون نوار هو هذاك، وبلا اوراق وبلا قانون. كاينين شي وحدين كيقلبوا على الطلبه يخدموهم في العطله وبنص ثمن،
0: والخدمه مضوبله والسوايع بلا حساب، واللي ما عجبو حالي يشرب البحر.
1: ما تخافش ما تخافش، دابا ندبر خويا على شي خدمه مريحه وباجره زوينه.
0: ممكن زعما تعملي فيا هاد البليزير؟
1: ضربها لراسي. طون في با غدا نجاوبك.
0: إيه على هاد الحساب ما نخدمش غدا.
1: بلاش، جي دي زامي اللي يقدروا يساعدوك.
0: تلاقيت البارح صدفه جاكلين، وغير شويه كنت غنطلب منها تساعدني. ساعه حشمت.
1: لا لا لا لا لا، انا ندبر عليك وبلا جميل حد، ويمكن صاحبك علالي لاصق الخبار راه ما يعجبو حال.
0: بوكوا اش فيها من عيب؟
1: حنا المغاربه كنغيرو بزاف، النفس القويه والنخوه وسير وسير.
0: لا لا لا لا لا لا، على المتفتح وكيفهم ظروفي مزيان، وزايدو حنا جميع اصدقاء وما بيناتنا حتى فرق.
1: جاكلين كتحبو حب ميالوغ مجهد.
0: وحتى هو على ما كيبان لي كيحبها. ايوا شنو دابا نوجد القهيوه؟ انا راه باقي ما فطرت.
1: انا كنستدعيك نفطروا جميع فواحد القهيوه زوينه عاد فتحات.
0: ميرسي ميرسي، واعطيني 5 ديال الدقيق وانا واجد.
1: علي ديبيش توا، عندي بزاف ما نقول لك على جاكلين.
2: الله يهديك الحاجة، خليني غير نكمل كلامي.
3: ما عندك ما تكمل لي، الله راسي الله. صاحبك راجل مجرم، وانا يستحيل نعيش مع راجل مجرم.
2: ولا يمي الحاجة، راه اكثر من 35 عام وانتم مزوجين. حافظك وحافظه، شتي الله ينعلو خرج عليكم في الطريق الطويل اللي قطعتوه في حياتكم هذه المدة كلها، وعطيتوه فرصة يضحك عليكم ويضحك عليكم الناس.
4: الله يهديك الحاج، الله يهديك. اش هاد الكلام كتقول؟
2: ايوا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين.
4: شوف اسيدي، الراجل قبل ما تدب عليه غلاله ويصبح عايش في قلته ميد ما، كان حمد الله على مراته وبيته، والما الفلوس تحركوا في يديه وفي جيبه، بداو عينيه كيتحركوا يمين وشمال.
3: ايه زاغ مسكين ونسى ما كافحت معاه. ايه ضحيت معاه حتى صبح حاجه وشان الفروج غسل رجليه، الله راسي ونسى ما داز عليه، ودار الفلوس اللي كان عليه برعني بيهم انا وولادي، ومشى وناض يديهم ويصرفهم على اللي سوا واللي ما يسواش.
2: هو هو فعلا فعلا يا الحاجة، هي عندك الحق، هو فعلا غلط وغلط كبير.
4: ايوا
2: ودابا على وجه سمعتك وسمعت ولادك لازم تسامحيه وتشرطي عليه شروطك كلها.
3: ايوا سيدي، انا شي غير هو اللي غلط، حتى انت سي الحاج عمرني ما نسى الغلطه ديالك، انت اللي كان اعتبرك خويا والحاجه طامو في عوض اختي وكتر.
2: ايه هادشي ما فيه شك ما فيه شك. اش من غلطه عملت انا الحاجه لازم ما نعرفها ونصلحها ونجاوبك عليها، ولا كان فيا شي حق والله حتى نخلصو.
4: هذا الكلام صحيح، فرق عيد الله الحجة دابا اللي عطلها عطاه.
2: ايه صراحة مزيانة كتصفي القلوب.
4: ايه
2: واخا تكون في بعض المرات مرة.
3: ياك ايوا سيدي، عرفتي صاحبك عالم على الغدر، وعاونتي وساعدتي واسترتي ليه دوي، يعني ضامنتو بزوج ضدي وعلى ولادي.
2: انا ما فهمتش الحاج.
4: وايلي الحاج، كيفاش حتى ما فهمتي شيء؟ الشغل باين وواضح، ياك في الفيرما ديالك عمل العرس مع ديك المونيكا اللي ما تسمى شيء.
2: ايه صح، وليني راه حتى ما عندي ما نعمل.
3: ايوا وكتقول بوجه احمر اش عندك ما تعمل؟ تشارك الشيطان في حيله وتقول ما عندك ما تعمل. أمي راسي يا أمي راسي.
2: أش غادي نقول لك الحاجة؟ إنسان صديق وحبيب وصحاب من أيام الطفولة. منين بغى الفيرما ديالي تنزه فيها هو ومراته نقول له لا، ما كان عندي خبر أنا لا بزواج ولا بطلاق. ظنيت غادي يمشي للفيرما ويديك معاه أنت وولادك، لكن الموقع اللي وقع بلغني العساس ديالو باللي كانت حفلة ديال العرس في الفيرما، وعاد عرفت الحقيقة الصراحة هي هادي واحترت. ما لقيت لا وجه لا باش نقبلكم ولا باش نتكلم معكم، جبرت نفسي أمام الأمر الواقع، ما جبرتش الوجه باش نعود نعلمك ولا نتدخل. فات الفوز الحجة، فات الفوز. اللي قدرت نعمل مع ديك المصيبة هو نخرجهم من الفيرما وهذا ما كان.
4: حتى هذا كلام، ها كلام المعقول. كنت كنقولها مع نفسي، كنقول ما يمكنش الحاج عثمان الرجل المتقي الله يعمل هذه الغلطة هذه بلا ما ينصح صاحبه ويردوا للطريق. هي دابا قول لي ذاك عدو الله كيف لعب على أختي لعب عليك حتى انت صاحبه.
2: ايوا هذا الشيء اللي وقع، وانا بصراحة متأسف لهذا المصايب، ولا يدي لازم منحل ونطفيو هذه العافية قبل ما تسرح وتحرق الخضر واليابس.
4: ها المعقول.
3: ايوا سيدي العافية شعلات وسرحات، وصاحبك وحدو اللي غادي تحرق بها، دنبو على رقبته.
2: سمحي لي الحاج.
3: ودابا يشوف
2: الحاج. سمحي لي الله يخليك. الى مشى حتى الحاج ابراهيم دخل الحبس، لما يخرج غادي يزيد يكرهك ويقدر يسمح في ولاده اللي غادي يفكروا فيك.
4: كاينه
2: يفكروا في الايام ديال الحبس اللي دوز. راه ما يرضاش وما يجبرش الوجه باش يقابل الناس حتى ولاده. فكر مزيان، العقوبه ديالو ما عندها باش تفيدك، بالعكس اذا انت سمحتي له وتنازلتي على المحضر بلا وقوفه في المحاكم والشوهه والفضيحه في الحباسات، غادي يقدرك ويحترمك ويعتذر لك ويطلب منك المسامحه ويرد لك اعتبارك. وفكري في هذا الكلام اللي قلت لك وساعدينا نطفيو هذا الغضب. خلاص الله يرضي عليك. كيف ما كان الحال راه اب ولادك.
4: اكبر حاجه فظيعه في الدنيا هو الرجل يمد يده ويضرب مراته وام ولاده وينسى العشره وينسى الدم والطعام والذكريات الحلوه. او لا
2: ايه انا راني متفق معاك، وليني دابا هاد الشيء كتاب ووقع اش غنديروا؟
4: ما شاء الله ما شاء الله. صافي صافي الحاجه صافي. صافي الله يخليك. طيحي على الغياط هاد الساعه حتى انت. وهاد الشيء اللي وقع غادي يعطيه درس عمرو ما ينساه.
3: راسي
4: وعمرو لا باقي يهز عليك يدي، انا كنضمن هاد القضيه.
2: الله يرضي عليك الله يرضي عليك. خطفتيها لي من فمي. هكذا يكونوا الخوت اللي كيدخلوا بخيط بيض والا فلا. وعاف الله عما سلف.
3: خليوني خليوني دابا واش غادي نقول لكم. ايوا سيدي على وجهك السي الحاج. واخا سيدي واخا قابله سيدي نتنازل لي على الدعوه. ايه والفضيحه ديال المحاكم.
2: الله يرضى عليك حتى انت يا الحاجه.
3: واخا ونعمل براسي حتى شي موقع
2: ونعم الزوجات الصالحه.
4: الاخت عندي ما كاينش بحالها في الدنيا.
3: ولاني عندي شروطي حتى انا.
2: شروطك؟ معلوم معلوم الحاجة معلوم. أما هي شروطك؟
3: أولا أول حاجة تعريجة عاشورة.
2: تعريجة عاشورة؟ مالها يشريها لك؟
3: يخربها على أيامه. تعريجة اللي في عنقه يطلقها بطلاق الثالث في الحين فين ما حلت حرام.
4: هذا كلام معقول، هذا هو المنطق السليم او لا؟
2: ايه هادشي اللي قلتي كله ما فيه عيب. مزيان
3: ايه. وبما ان هذا الراجل ما بقات فيه ثقة يشهد لي قدام العدول والنوطير. ايه نصف ملاكو به عشرة. سبحان الله. ايه الدنيا والزمان.
4: حتى هذا كلام معقول. حتى هذا كلام معقول. حتى هذا كلام معقول. في الاخير هادشي كله غادي يبقى غير لولادهم الحماق وخلاص.
2: ايوا يبيع لك نصف املاكو خصها مذاكره ومفاوضه مع الحاج. وبحضورك السي عبد الجبار وكنتمنى من الله ما يكون غير الخير.
4: كلام معقول كلام معقول. متفقين سيدي متفقين.
2: ولاني راه خصنا نبطرو بهذا الشيء وبهذا الاتفاق اليوم ولا غدا قبل ما يدفعوا الميل في المحكمه.
4: هي هي
3: وكلامي راني قلته ياك. والكره عندكم سيدي. راسي راسي راسي.
4: تبارك الله على الاخت ولات حتى هي كتكلم بلغات العصر.
3: ايوا كيف جيتك.

0: ما قلتيليش كيف جاتك هادو قهيوة؟
1: فورميدابل جولي كوان، قنيط جميل رائع.
0: ايوا شنو نجلسوا هنا ولا ندخلوا للداخل؟
1: لا لا هنا احسن، الدنيا مشمشة في لاطيراس، قليل فاش كيكون عندنا هنا جو جميل.
0: سيد هلي تفكرتي البلاد.
1: ايه فكرتي البلاد وجو البلاد، تفضيت فضلي ما تفكرينيش.
0: اش ما تفكركش
1: البلاد سعدات علال، راه دابا كيتمتع مع راسو.
0: شو ماليه
1: مالو اش عمل؟
0: ما تفكر حتى حد فينا، لا تليفون لا كارت بوستال. بالحق لله جاكلين كيتكلم معها على يمكن نهار تقريبا.
1: وباش عرفتي هادشي؟
0: تلاقيتها غير البارح.
1: الله يهديك، راه جبري هي اللي كتصل بيه، الحقيقه هي اللي كتحبو حب عمى.
0: حتى هو سيدي كيحبها حب عمى.
1: وباش عرفتيه كيحبها؟
0: واحد الكتاب ديال علال كان فوق الخزانه ديالو، عجبني كنت باغي نقراه.
1: سي سا وي لي زابونتي امبوسيبل،
0: تماما المغامرات المستحيله. قلت له نبدا نقراه ومن بعد نردو له.
1: مالو اترديتو له قبل ما يسافر؟ علاش هكا؟
0: بالصدفه في قلب الكتاب وبلا ما نقصد جبرت رساله من عند خطيب تعلال.
1: جواب نتاع عمو وقريتيها بطبيعه الحال بدافع الفضول، كاين هادشي ولا لا؟
0: الله يسمح لي. ايه قريتها وألمتني بزاف.
1: وشنو اللي كيألم فيها؟
0: كتفكروا بالحب القوي اللي بيناتهم والوعود اللي عطاها لما كان ماجي لفرنسا، وكان وعدها يكتب لها باستمرار. ساعة ما وفاش بالوعود وصبحت شاكة فيه لتكون شي وحدة سكنت في قلبه هنا في فرنسا.
1: ومن بعد شنو المقصود من هذا الكلام اللي مسطع راسك به انت؟ هذه مسائل اللي راه ما كتهمناش حنا.
0: وعندها اسلوب بالفرنسية ممتاز.
1: شكون جوا خطيبته؟
0: وي
1: على بال زعما هو كان حكى لي عليها بنت ممتازة.
0: شفتيها؟
1: في المغرب.
0: لا لا ودي مصورة معاه، والصورة جبرتها مع الرسالة بحال إلا كتبغي تفكروا في أيام ولياليه.
1: ألا يا بازلي فعلا جاسوسة من الطراز الأول.
0: حشك أنا جاسوسة، فقط الصدفة هي اللي جعلتني نعرف هاد الشيء.
1: ألا لا يدبروا راسهم وإحنا مالنا.
0: بالعكس لازم يتعاونوا، لازم يتعاونوا أنا وياك في واحد الحسنة.
1: أش من حسنة؟
0: طيب اسمعني مزيان.
1: نشرب قهوة بعدا ونفتح لك دماغي مزيان حتى انا. جارسون جارسون.

0: هاكيني هكا وا انا نطلق ذيك الغزاله من امينه داك الفم السكت ديك الضرافه واللطفه باش تبقى حياتي كلها مع ديك اللفعه القرطيطه ما كتعرف لا تهضر ولا تلبس ولا تاكل في كلامها عار ولبسها ضحكه ما كلتها شوها
1: الحاج اتق الله الله يهديك 35 عام ديال الزواج اتق الله اش هاد الكلام كتقول
0: اسيدي خديت لانتيت من هاد الزواج المفلس المكفس الحبس ندخل له ولا نعيش معاه
1: واش باغيني ندخل بيناتكم خيط بيض ونصالح جرتكم او نجمع الوقفه نمشي بحالي
0: ياك العدوة سمعتي لها مزيان يوم الحقيت سمعني حتى انا
1: امري لله سيدي قول ما عندك انا فضلت ما نحضر معايا خال عندك حتى نسمع كلامك الحمد لله اللي ما جاش معايا
0: وهو جا انا غادي نخاف منه حتى هو داك الحتاله ديال البشر اللي ما فيه خير نقطو من البطاله وعمرت له حانوت ديال البيع والشراء وحتى شي معترف به خليني عارف ما تفكرنيش
1: والمهم دابا خصنا نفضيو المشكل بلا محاكم ولا شنو رايك انت
0: انا كنفضل نوقف في المحكمه وندافع على نفسي احسن من اي محامي عرفتي علاش الحاج
1: علاش الحاج
0: حيت انا اللي مظلوم ماشي هي
1: انت مظلوم والحجج كلها ضدك
0: هي وخوتها جمعوا عليا هجوم شنيع باي حق
1: مراتك وعندها الحق عليك
0: اول نهجمت على ضربة مراتي جديده والهاجم كيموت سرع
1: هذا ماشي قانون
0: وجات عولات على الشر دخلت هزه في يديها المهراز وعندي الشهود ناويه تضربني وتهددني المهم دافعت على راسي
1: دافعتي على راسك وضربتيها على راسها بعصا غليظه كان صغير شويه وتموت في عمقك ما راعيتي لا حرمه ولا ولاد ولا حتى
0: الولاد بقيت صابر للولاد حتى كبروا وقفوا على رجليهم عاد كنفكر في راسي لولا الولاد ما كنتش نصبر نعيش مع هذيك النوع البشر حتى 10 سنين المكتب والسهل المكتب كنت مغفل بليد تزوجت بهيشه ديال الخلع
1: خليك دابا من هادشي كله مجموع ونهضروا بالمعقول واش ناوي على الشر معاها ولا نحسموا هاد المشكل على وجه الاولاد على الاقل
0: اشنو باغيه سيادتها
1: ايوا دابا تكلمتي مزيان تصنت وحلي ودنيك وخلي التعاليق ديالك حتى الاخر
2: شنو ناويه بالضبط
3: نفرق بيناتهم هي ماشي من اصله شاب رائع بحال علال حرام تستولي عليه اجنبيه غربيه وحتى والديه الا تقول لي الاخبار غادي يفرحوا ويشجعوني
2: فهمت علاش هادشي كله عامله انتيا
3: اشنو اللي فهمتي
2: قبل ما يسافر علال كانت جات جاكلين عندنا للدار كان عامل معاها موعد جبرتني وحدي في الدار ووضعت عليها سؤال
4: effectivement Je ne raconte pas de mensonges, moi. Alal et moi, on s'aime d'un amour indescriptible. Il m'a avoué que ses parents ont décidé qu'il soit fiancé à sa cousine, n'est-ce pas ?
2: C'est ce qu'il m'a dit à moi aussi.
4: Il m'a juré fermement qu'il ne l'aime pas, qu'il ne compte pas l'épouser, et que je suis son premier et dernier amour.
2: هذا هو كلامها باختصار. قالت أنه صار حاب خطيبته اللي ما كيحبهاش. وعمره ما كان كيفكر يتزوجها وصدقاته وهو دبره كل حياتها
3: وهذا هو اللي مخصوش يكون ولا يوقع
2: لأنك كتحبيه وبغى تحافظي عليه لنفسك الشيء هذه هي الحقيقة ما كان ظنش أنك بغى تفرقي بينه وبين جاكلين باش يرجع للعمل كيف كتحاولي الآن تفهميني راني حاس بكفاتي ما تحاوليش نقربي

0: شنو عاود كلامك؟ انطلق روحي اللي ما عنديش مع الزمنة ونعيش بقية عمري مع ذيك اللي بغيت تذاق لي روحي وبغي أن يزيد على هذا العذاب نكتب لي نصف أملاكي. حلاش
1: على وجه الله والعشرة الطويلة والولاد.
0: ها شوف فيها الحق اللي اعطاها الشرع نعطيه لها. أنا ما هربت من حق وإني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حقيقة أبغض الحلال عند الله الطلق ولا إني اللهم نطلقها وتأخذ واجباتها بالكامل ولا شي نهار تفاجئ بواحد فينا في الضم على أخر وتوقع شي جريمة منكرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب سيدي خليك تخمم وتفكر وغدا إن شاء الله نفضيو هذا المشكل.
0: آه شوف سمح لي الحاجة على هذا الشي اللي تسبت لك فيه. شوف يا ها وما تعرفي يمكن تحتاجني حتى انت شي نهار.

0: بتشخيص الأبهار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمران،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكياس،
0: بشرى وينتي،
1: إكرام،
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. منشطا لهذه الحلقة أحمد العهدي، في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا، مستمعينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. لا أحد يشك أن من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له، لا مستقبل له. هذا علاه كي تعتبر الاهتمام بالذاكرة التراثية الجمعية فيها نوع من الاستشراف نحو المستقبل. أكيد نخاطب فيها الذاكرة، نستنطق الذاكرة، ولهذه المكانة الخاصة لكي يكتسيها التراث في ذاكرة الأمم تم تخصيص شهر أبريل من كل سنة للاحتفاء به، ومن محطاته طبعا بلادنا يوم الثامن عشر من، وعليه كيشكل هذا شهر التراث واحد المحطة سنوية متميزة كنستحضروا من خلالها غنى الموروث الثقافي المغربي وتنوع روافد الحضارية اللي كتمتد جذورها عميقا في التاريخ. أكيد هو موعد للاعتزاز بالهوية الوطنية، وفرصة يكننا نجد الوعي الجماعي بأهمية صون التراث باعتباره ذاكرة حية كتختز قيم المجتمع، وكتختزنا أيضا قيم المجتمع وتجارب. فالتراث كيف تعرفوا جميع بمختلف تجلياته، سواء كانت مادية أو لا مادية أو غير مادية، من معمار عثيق ونقوش صخرية وصناعات تقليدية وفنون تعبيرية، ليس مجرد ماض نحتفي به، بل هو رصيد استراتيجي لكل الشعوب والأمم لكي يساهم في بناء الحاضر واستشراف المستقبل. ومن هنا مستمعين الأعزاء كتبرز أهمية العناية بالمباني التاريخية وصيانتها وحمايتها من عوامل الإهمال والاندثار، إلى جانب تثمين الكنوز التراثية اللي كتزخر بها مختلف مناطق المملكة المغربية من طنجة للقويرة ومن القرقرات إلى وجدة. ويا كاننا نبسط الحديث عن هذا الموضوع، أنا جد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا

0: الأستاذ المهدي إسحاسح لإطار بالمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالداخلة وادي ذهب، الباحث في الآثار والتراث وعضو شبكة شباب المسيل للتراث لليونسكو. أستاذ المهدي مرحبا بك.
1: مرحبا بك أستاذي الكريم، والشكر موصول لك الأستاذ والإعلامي المتميز لأحمد العهدي، والشكر أيضا لأوفياء ومستمعين إذاعة الداخلة الجهوية.
0: طيب أستاذ المهدي، ضمن مجالات اهتماماتك الأكاديمية ما يعرف بالمباني التاريخية، نبغي نعرف منك كيفاش تمت المصادقة على اليوم العالمي للمباني التاريخية، وشنو هو الشعار اللي تم اختياره بالنسبة لهذه السنة؟
1: إذا أستاذ، مني كنهضروا على هذا العام، كنهضروا على شهر التراث، وشهر التراث يكون دائما بين حدثين مميزين، وهو 18 أبريل اللي هو اليوم العالمي للمباني التاريخية، وهذا اليوم الذي أقره المجلس الدولي للمعالم والمواقع لكوموس، وتم الإقرار دياله سنة 1982 واعتمدته منظمة اليونسكو. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بالتنوع التراث الثقافي الإنساني والأهمية لحماية المواقع الأثرية، وتعزيز الجهود الدولية والمحلية لصون الموروث الثقافي سواء كان مادي أو غير مادي. إذن فشهر التراث كيكون بين هذا الحدث اللي هو اليوم 18 أبريل اللي هو أبريل اللي هو اليوم العالمي للمباني التاريخية، و18 ماي اللي هو اليوم العالمي للمتاحف، واللي أيضا هذا اليوم أقره المجلس العالمي للمتاحف ليكوم International Council of Museums. إذن فهذا ما بين هذ الحدثين كتكون واحد الشهر اللي هو شهر التراث، لواحد مناسبة للتعريف التراث الثقافي بكل مثلا بكل جهة أو بكل بلد، تعزيز الحماية ديالو وأيضا تحسيس ديالو بأهمية الحفاظ عليه. إذن بالنسبة لهذا الشعار هذه السنة، وهو المجلس وليكوموس المجلس العالمي للمباني التاريخية أقر هذا الشعار، هو الاستجابة الطارئة للتراث الحي في سياق النزاعات والكوارث، للتركيز بالأخص على حماية المواقع وحماية المباني في ظل هذا المناخ اللي كنعرفوه، مناخ الحروب ما يقع الآن في الشرق الأوسط، وأيضا التغيرات المناخية. إذن راه في ظل تعزيز هذه الحماية ديال هذه المباني، في ظل هذا الكونفلي ما بين الدول إلى آخره في هذه الفترة،
0: النزاعات والحروب،
1: إذن وأيضا هذه التغيرات المناخية اللي فعلا هي كتأثرنا بشكل سلبي على المباني التاريخية.
0: طيب سي المهدي، في مستهل الحلقة شرط الأهمية التراث في ذاكرة الأمم، ولذلك ببلادنا كي تعتبر هذا شهر التراث واحد المناسبة يكن ننسلط الضوء على تراث المملكة المغربية عامة وتراث الجهة خاصة. ما هي اليوم أهم المستجدات في الساحة الوطنية الأستاذ المهدي؟
1: نعم فعلا، بالنسبة على المستوى الوطني، فصراحة في المملكة المغربية قطعت أشواطا لحماية التراث الثقافي، مستمدة من ذلك الخطابات السامية لصاحب الجلالة التي تقر دائما إلى حماية الموروث الثقافي، حماية المباني التاريخية، حماية الموروث الثقافي الغير مادي إلى آخره. وايضا نستمد من ايضا كانت كتستمد ايضا من دستور المملكه الذي يقر على حمايه جميع الروافد الهويه المغربيه، سواء كان الرافد مثلا العربي الامازيغي الصحراوي الى اخره. اذا فصراحه المملكه نظرا كما قلت قطعت اشواط في حمايه التراث الثقافي. من بين هذه المستجدات نجدها ايضا، اول حاجه نجد ان بعد اكتشافات الاثريه، ويمكن اعتبار ان المملكه المغربيه يمكن اعتبارها كما يسمى سيلو جاردان دادان دي زاركيولوج، او ما يسمى ب جنه الاثريين. نعم جنه الاثريين، لان فعلا نظر لهذا الزخم في الاكتشافات الاخيره عندنا اقدم،
0: لان هي دوله عريقه جدا.
1: نعم استاذي، هذه الاكتشافات فهي فعلا نقدر نسطرها من بين هذه المستجدات. من بين ايضا المستجدات، وهو تصنيف المعارف المتعلقة بالقفطان على لائحة التمثيلية لليونسكو للتراث الغير للتراث غير المادي. مؤخرا لاحظنا أنه ترافع على الزليج المغربي. وأيضا سنة 2025 كانت متميزة بالنسبة للتراث المملكة وهو إصدار قانون اللي هو 22-33. هذا القانون فصراحة المملكة المغربية كانت تحتوي على واحد ترسانة قانونية في مجال حماية التراث. عندنا مثلا قوانين، عندنا قانون 22-80، عندنا قانون 19-05 لحماية المباني التاريخية والعاديات إلى آخره، 19-05 اللي جاب مفهوم التراث المنقول. إلا أننا القانون 22-33 اللي هو كيتعلق فعلا بحماية التراث الثقافي والطبيعي وأيضا الجيولوجي. إذن هذا القانون ولا عندنا في 2025 لتعزيز وصيانة الموروث الوطني، ويهدف إلى ملائمة الإطار القانوني إلى المعايير الدولية لليونسكو. إذن لأن كما كنعرفوا أن المغرب دائما كان الى غاتيفيه لي كونفونسيون انترناسيونال ديال اليونسكو. عندنا الاتفاقيات الدوليه دائما المغرب كيكون هو السباق في حمايه التراث، في مثلا في اطار من خلال
0: اتفاقيات
1: نعم. اذا فهو مثلا عندنا الاتفاقيه ديال سنه 1970 لحمايه التراث الثقافي والطبيعي، عندنا الاتفاقيه ديال التراث الغير المادي، عندنا الاتفاقيه ديال التراث المغمور بالمياه الى اخره. اذا هذا كما قلت انه بغى واحد الملائمه ديال الاطار، في اطار بغى واحد الملائمه قانونيه في المعايير الدوليه، ويشمل ايضا حمايه المواقع والمباني والممتلكات المنقوله وادراج مفاهيم جديده لتثمين التراث، لان القانون القديم 22-80 ما كانش فيه هذه المصطلحات. كان مثلا ملي كنهضروا على مفهوم التراث في هذا القانون كان كيسميهم العقارات، العقارات المنقول او العقارات الثابته. الا ان هذا القانون جاب مصطلحات جديدة، وجاب تحديد بعض المعارف كإدراج مفاهيم جديدة وحديثة، كما قلت تراث طبيعي، تراث ثقافي، تراث الجيولوجي، وأيضا تحدث لنا على التراث الغير مادي لأن القوانين الأخرى ما كانوش فيها. إذن هنا كاين واحد الملائمة. هضر أيضا على التوافق، وهضر أيضا على واحد التشديد الجنائي، تشديد الجنائي اللي هو مثلا يتضمن مقتضيات لردع بعض الانتهاكات التي تهم وتحكم التراث
0: حماية لهذا التراث فعلا. طيب إذا كنت أستاذ المهدي هذه هي المجهودات المبذولة لحماية التراث وطنيا، أشن هي المجهودات اللي تم بذلها على المستوى الجهوي لحماية مخزون هذا التراث الثقافي؟ وفي نظرك أين يكمن غنى وتنوع، هناك تهمنا جيتنا جهة الدخلة وادي ذهب في هذا المجال بالذات؟
1: إذا أنا أستاذ غادي نبدأ بالسؤال الثاني اللي هو يا الغنى، عاد نهضر على المجهودات اللي كاين. نعم. بالنسبة للغنى فعندنا واحد الزخم تراثي هنايا بالجهة. إلا قلت لكم أن مثلا كاين بعض المواقع التي تعود إلى ملايين السنين، مواقع أثرية اللي تعود إلى فترات مثلا فترات العصر الحجري القديم. والعصر الحجري القديم أو الحضارة الأشورية هنايا في المغرب من خلال الاكتشافات اللي عندنا مثلا في مواقع ديال الدار البيضاء، فهي تعود إلى مليون و 200 ألف سنة، يعني 1.2 مليون عام. إذن إلا قلت لكم بحال هاد المواقع نفس الأدوات الحجرية اللي كاينين في هاد المواقع كنلقاهم هنايا مثلا في إقليم أوسرت، زائد بعض الأدوات الحجرية التي تعود إلى مثلا إلى العصر الحجري الأوسط وأيضا العصر الحجري الحديث. وهنا يا أستاذي كندعو المستمعين الكرام، سواء كانوا مثلا كندعو جميع كافة المستمعين لزيارة واحد المعرض ديرينو في دار الثقافة الوحدة اللي فعلا كيلخص هاد الاكتشافات،
0: كيعطيك صورة مصغرة،
1: كيعطيك صورة، وهي صراحة هادو دي زوبجي اللي هي غيال، سوسون دي زوبجي غيال اللي هما أدوات حقيقية تم مثلا اكتشافها في مواقع أوسرد، وأيضا تم تنقيب هناك عمليات مثلا الجرد في إطار عملية الجرد ديال التراث الثقافي والطبيعي لإقليم أوسرد. إذن هنا هذه دعوة للسادة المستمعين أنهم يمشي يزوروا ذاك المعرض اللي فعلا كيوجه واحد السفر عبر الزمن، سفر عبر

0: الحقبة ما قبل التاريخ بإقليم أوسرت. إذن كنهضروا على هذا الميدو، كنهضروا على هذا عندنا النقوش الصخرية اللي صراحة أوسرت كنعتبروا أنايا من خلال النقوش الصخرية والمواقع الأثرية وأيضا المباني أو المعالم الجنائزية، فهو متحف هواء
1: صحيح.
0: طلق اللي فعلا كاين واحد ان غوند كونسونطراسيون، كاين واحد التركيز كبير ديال هاد المواقع، كاين واحد الغناء الى اخره. من بين هضرنا دابا على التراث الاثري بالجهه، نضرب مثلا على المعمار، وخاصه كما تعلمون استاذي انه عندنا هاد المباني التاريخيه اللي كانت شاهده على ابانه فتره الاستعمار
1: صحيح.
0: الاسباني. مثلا عندنا الكنيسه سانتا ماريا ديال كورني،
1: صحيح.
0: عندنا مثلا الحصون الإسبانية،
1: فيليا صحيح
0: عندنا مثلا الباب الرئيسي للحي الإسباني.
1: صحيح في قريب من مقر الولاية
0: فعلا وي نعم أستاذ. عندنا مثلا التكنة العسكرية فابريسيو
1: صحيح
0: اللي هي الآن
1: صحيح
0: الأونزيام جو بونس.
1: صحيح
0: إذن هناك واحد
1: وكاين أيضا حتى هذا ديال
0: لي دو
1: ذاك
0: فاغ
1: المنارة
0: المنارات، وي كاين المنارة الحديثة والمنارة القديمة. إذن ف هذا من جانب التراث المادي، وأيضا هناك التراث المغمور بالمياه، وخاصة الاكتشافات التي
1: هناك
0: قامت بها
1: نحيو جمعية
0: السلام.
1: سلام
0: فعلا
1: سي أحمد بازيد طبعا اللي كيبذل مجهود كبير في هذا الموضوع.
0: نعم فعلا وي. وعددنا التراث المادي اللي هو الذي يتمثل في الثقافة الحسانية، اللي هي مجموعة من واحد التفاعلات
1: صحيح من شعر
0: الأنثروبولوجية
1: حكايات
0: والثقافية إلى
1: أمثال
0: آخره. فعلا
1: ألغاز
0: وي.
1: نعم
0: إذا أستاذ مني كنهضروا على الجهة، دائما مني كنهضروا على مثلا التراث ديال الجهة الداخلة والذهب، الناس مني كتسمع كيقول لك واشنو كاين تمايا؟ هذا هو السؤال اللي
1: تعتقد
0: يتبادر
1: بأن غير
0: عندهم.
1: البحر والرمال وهي
0: فعلا
1: لا
0: وي أستاذي. وفعلا دائما حنايا في المنظور ديالنا أن التراث فين كاين؟ التراث هو مراكش، هو فاس والرباط. فعلا هذوك مدن قديمة
1: صحيح
0: عتيقة لديها مثلا عندها الخصوصية الثقافية ديالها، عندها الخصوصية المعمارية، الخصوصية التراثية، ولكن سانومبيش انه دو ديغ انه عندنا هنايا ان بوتونسيال باتريمونيال اللي كاين
1: صحيح
0: هنايا في الجهه
1: وهذا
0: اللي
1: وقفوا عليه
0: كتميز به.
1: الباحثين اللي اكتشفوه، واكيد كنت ضمن فريق العمل اللي تنقلوا الى اوسرد في
0: فعلا
1: المناطق في عين المكان اللي كتواجد فيه هاد بحال النقوش الصخريه بحال
0: فعلا وي هنا
1: ديك
0: وي
1: المقابر الجنائزيه
0: فعلا استاذ. كانوا هنايا كانوا بعض البعثات الاثريه اللي اقاموا هنايا، ولكن شنو هي لا بروميير ايتاب ولا المرحله الاولى
1: الأولى
0: اللي هي الجرد. كنا خصنا نعرفوا بعدها شنو عندنا، عاد من تما ناخذوا قرارات شنو غيدير. اذا فكانت كان واحد البرنامج ديال الجمعيه المغربيه للفنون الصخريه بتعاون بشراكه ايضا مع مجلس الجهه، مع المجلس الاقليمي ديال اوسرت، وايضا جمعيه الطبيعه مبادره اللي كنحيي جميع
1: صحيح نعم
0: صراحه جميع المشاركين في هذا في هذا في هذا في هذه البعثات، اللي قام اللي تم تفعيل واحد الانفونتير ولا واحد الجرد
1: جرد
0: للتراث الثقافي وايضا الطبيعي من خلال اساتذه مختصين. كاين اساتذه من المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث، كنا من الأساتذة من مختلف الجامعات المغربية، وأيضا من المعهد البحث العلمي بالرباط إلى آخره. إذا فهناك تم نشر واحد الأطلس اللي فيه هذا ما تزخر به الجهة وخاصة إقليم أوسرت من المباني التاريخية، من المواقع الأثرية بالجهة.
1: صحيح. طيب أستاذ مهدي، نسمع اليوم أو يتم الحديث عن التجارب الشخصية للطرف
0: أستاذ مازال ما جاوبتش على المجهودات اللي كتقام بها. إذا فعلا بخصوص المجهودات فهي صراحة تشكر المديرية الجهوية للثقافة بالداخلة والذهب
1: صحيح
0: على
1: نحييها
0: المجهودات
1: من هذا المنبر
0: فعلا،
1: صحيح
0: وهي مجهودات صراحة ديال واحد الفريق اللي على رأسهم السيد المدير الجهوي. وهذه المجهودات ما كانتش غادي تدار لولا بعض التعاون وبعض مثلا من السلطات المحليه، السلطات الولائيه، العماله، الاوسترد الى اخره، وايضا المنتخبين اللي فعلا مدوا اليد العون لهذه المبادرات، وايضا فعاليه المجتمع المدني بالجهه. اذا من بين المجهودات، اول مجهود ممكن نلخصه نقوله وهو ضمان الحمايه القانونيه لهذه المباني التاريخيه.
1: صحيح نعم
0: فإذا فتم تسجيل لحد الآن 39 موقع أثري

0: منهم موقع أثري، موقع مواقع طبيعية، ومباني تاريخية. 39 تم تسجيلها إلى لائحة التراث الوطني، واللي من أجل ضمان حماية قانونية
1: صح.
0: لهذه المباني. إذن هذه المباني بما أنها بما أنها مسجلة أو
1: صح،
0: مقيدة،
1: دخلت هذا الجرد هذا،
0: فدخلت هي السجل الوطني للتراث،
1: وهذا كيوفر لها حماية،
0: حماية
1: لأن
0: فعلا من أنك تقيسها، أنك
1: صحيح
0: مثلا تقوم
1: صح
0: ببعض الأشغال بجانبها إلى آخره. من بين أيضا المجهودات اللي تم القيام بها وهي بناء محافظات الآثار، وعندنا مثلا واحد المحافظة في بير قندوز، اللي هي فعلا هذه المحافظة هي فيها واحد دوز اكسبوزيسيون، واحد جوج معارض اللي فعلا ديالها معارض لبعض اللقى الأثرية التي تم اكتشافها بالإقليم
1: إذا ده كيقرب
0: فعلا،
1: للساكنة ومتاح العموم أن
0: متاح
1: الزيارة.
0: للعموم. وأيضا من هذا المنبر كندعو أيضا الساكنة ديال مركز بيرغندوز القيام بالزيارة، سواء
1: صحيح
0: الزيارة المدرسية إلى آخره.
1: والتعريف
0: ودائما
1: به و...
0: فعلا أستاذ، ودائما حنا راه الحمد لله كاينين كيجيو تما التلاميذ، كيجيو مثلا تلاميذ جميع المستويات،
1: وحتى
0: الابتدائي
1: إلا
0: إعدادي
1: كانوا شي
0: ثانوي إلى
1: زوار
0: آخره
1: كيجيو لهذا
0: فعلا.
1: الكباد،
0: وكنلقاو
1: راهو فرصة لأن تم ربما قدم واحد صورة نيت مصغرة لما هو في الواقع.
0: فعلا ويد هناك بعض اللقاء. وايضا قمنا بواحد المجسمات صغيره للمعالم الجنائزيه لتقريبها للمواطن
1: صحيح،
0: لياخذ
1: مزيان، هذه
0: فكره
1: فكرة
0: فعلا،
1: رائعة،
0: فاش مثلا غادي يمشي يضرب
1: هذا معرض
0: الكيلومترات هنا
1: بيداغوجي كيقربك من
0: فعلا استاذ. من بين هذه المحافظات، وقلنا انه راه كاينه محافظه اخرى في قصد انتهاء الاشغال ديالها، كاينه في تيشلا، اللي حتى هي غتقوم بنفس الدور. والمديرية صراحة على رأسهم السيد المدير يقوم الآن بتحضير واحد الاتفاقية شراكة وتعاون من أجل تسجيل محافظة بواد الجنة بين مثلا وزارة الثقافة والمجلس الجهة الداخلة والذهب والولاية. من بين أيضا بعض المجهودات تم إحداث خريطة المواقع الأثرية، لخريطة هي تفاعلية، خريطة كتدخل لها هي صراحة مازال ما تحتش للعموم، نظرا لأنه بعض الإشكاليات اللوجستيكية في مفاد المجال ديال الإعلاميات إلى آخره. ولكن هي هذه الخريطة كتعطيك معلومات على المباني التاريخية، على المواقع الطبيعية، وعلى أيضا على المواقع الأثرية بالجهة، كتدخل لها كتعطيك صور، كتعطيك نبذة عن المباني التاريخية اللي كاينين، وأيضا كتعطيك حتى الإحداثيات ديالهم إلى آخره.
1: مهم تضيف هذه التكنولوجيا الحديثة في
0: فعلا
1: تعريف
0: هادشي داخل أستاذ في إطار جهود إلى رقمنة التراث
1: صحيح
0: إلى
1: صحيح
0: آخره،
1: صحيح
0: بإنجاز مثلا هاد الرفوعات بحال هكا، إنجاز هاد الخرائط التفاعلية. بعد مثلا علاش من هنا لقدام إن شاء الله نديروا بعض الزيارات الافتراضية، مثلا دي فيزيت فيرتويال للمواقع إن شاء الله، علاش لا. كاين أيضا بين الجهود أستاذي كاين مشروع إحداث مركز تعريف التراث، اللي دارت المديرية متنا دارت الدراسات المعمارية والتقنية ديالو، وهو الآن بصدد تحديد الوعاء العقاري.
1: إذا هذا مشروع مهم.
0: هذا غادي تكون واحد لا فيترين ديال الجهة، واحد لا فيترين باتريمونيال ديال الجهة، لأن السائح ولا مثلا داك لو فيزيتور من غادي يجي غادي ياخذ واحد التجربة تراثية 100%، غيعرف الجهة بما
1: مش
0: تزخر به من مقومات تراثية إلى آخره. وأيضا تحت تشجيع مثلا السياح على الجاذبية داخل المدينة.
1: صحيح، نعم،
0: إذا هي فغتكون واحد المرآة اللي تعكس الغنى الثقافي والتراثي بالجهة. كمنا أيضا بين مجهودات أستاذي وهو تثبيت بعض اللوائح التحسيسية وتعريفية على مستوى قارع الطريق الوطنية
1: كيكونوا دي بانو
0: والرابطة بين
1: كبار
0: أوساد
1: هادو.
0: وينها. نعم، وكنتي معنا أستاذ فاش كنا كنديروا دوك الجمل التحسيسية، اللي حاولنا نخاطبوا
1: صحيح،
0: الوجدان،
1: هذا
0: حاولنا
1: داخل في
0: نخاطبوا
1: التوعية
0: القلوب
1: وداخل في
0: فعلا. وي
1: مزيان.
0: بالنسبة التراث الغير مادي، فهنا أيضا كاينين بعض المجهودات اللي هي دراسة بعض عناصر التراث الغير مادي وتسجيل عنصرين، مثلا لعبة السيج والمحضرة في لائحة التراث الثقافي الغير مادي لمنظمة الإيسيسكو، هي المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة إلى
1: ثقافية
0: آخره.
1: صحيح، وأيضا حتى كاين جرد على شكل

0: كتاب
1: فعلا وين
0: يتضمن هذه الأشعار والأمثال والحكايات والألغاز
1: فعلا هو كاين هذاك الكتاب اللي كان ديال جرد التراث الغير مادي اللي كان داخل في جو بونس في البرنامج الملكي،
0: أيه صحيح
1: وايضا كاين
0: تنمية الأقاليم
1: الاقاليم.
0: الجنوبية
1: نعم وين، وايضا كاين بعض دراسات بعض العناصر الاخرى مثلا كالخيمه،
0: صحيح
1: كمثلا بعض العادات والتقاليد المرتبطه بالثقافه الحسانيه الى اخره. وهنا ايضا كاين واحد المؤسسه اللي هي المعهد الموسيقي، المعهد الجهوي
0: أيه صحيح.
1: للموسيقى والفنون الكوريغرافيه، اللي فعلا
0: وبالمناسبة كيتواجد في حي المحيط. نعم
1: نعم لهاد هاد المؤسسه اللي التي ايضا كتلعب واحد الدور اللي هو اكاديمي مثلا
0: صحيح
1: في
0: صحيح
1: التكوين ديالها، وايضا التعريف بالتراث الموسيقي بالجهه. مثلا عند الدخله ديال المعهد عندنا واحد الادوات التقليديه
0: صحيح
1: اردين الى اخره، اللي
0: الآلات
1: كان
0: الموسيقية
1: الالات الموسيقيه التقليديه بالمجتمع الصحراوي، اللي فعلا كتقول لنا واش هذه خاصه بالنساء، هذه ماشي خاصه بالرجال الى اخره. وبالاضافه استاذي الى تنظيم بعض الملتقيات العلميه الهادفه الى التحسيس والتعريف التراث الثقافي، تنظيم بعض المعارض المؤقته والدائمه، بحال مثلا المعرض اللي قلت لكم كاين في المركز الثقافي الوحده، بالاضافه الى نشر بعض المجلات بعض المقالات العلميه حول الجهه، حول التراث الثقافي والاثري الذي تزخر به الجهه الى اخره. اذا كاينين هناك واحد المجهودات، وكما
0: صحيح
1: قلت انه مجهودات فريق للمديريه الجهويه للثقافه بتنسيق مع السلطات المحليه والمنتخبين ومختلف فعاليات المجتمع المدني بالداخل.
0: إذن تبارك الله، هذا مجهود مشكور عليه القائمين عليه والمشرفين عليه من المسؤولين. إذن هنا نرجع للسؤال اللي يتبادر الأذهان، ديال ما يعرف بتجارب شخصية للترافع عن التراث في المنظمة ديال اليونسكو. بغيناك توضح للمستمعين هذه الفكرة، ما شنو هو المعنى ديالها؟
1: بالنسبة أستاذي، كما قلنا أن المغرب عضو اتفاقية، عضو بعض المجالس الدولية، وهذه المجالس كتحاول تستقطب بعض التجارب ديال الشباب. فمثلا من بين التجارب اللي كنت عشتها أنا شخصيا، كاين التجارب الشخصية العلمية، مثلا أنني زيادة على أنني أشتغل هنا في قطاع الثقافة، فأنا لازلت الآن أقوم ببعض الأشغال العلمية مثلا مع فريق علمي بعض المغارات، مغارة بيزمون، مغارات مثلا بضواحي مدينة الصويرة، مع بعض المغارات الأخرى بمدينة الرباط. وأيضا كنت مثلا أيضا عضو ديال لو ريزو دي جون ليدر ديال اليونسكو. هاد التجارب أستاذ فهي فعلا كتكون واحد التجارب جد متميزة، أننا كنلتقيو مع مثلا خبراء مثلا دوليين من مختلف مثلا التخصصات، كاين المهندسين المعماريين، كاين مثلا خبراء في البيئة، كاين خبراء في المواد مثلا المواد التقليدية ديال البناء، خبراء مثلا في الوساطات الثقافية إلى آخره.
0: إذن كيكون فيها تقاسم ديال الخبرات ومستجدات
1: مستجدات وأيضا لما اللي كيعجبني في التجارب فهي كتكون تجارب عملية. مثلا عندنا مشكل ديال مثلا التغيرات المناخية والأثر ديالها على المباني التاريخية، هل زعما هل زوتي هل وسائل كيفاش مثلا ممكن نحلوا هذه المشاكل الى اخره. اذا فهي كتبقى تجربه متميزه. صراحه كما قلت انا استاذ، دائما المملكه كتكون ممثله باشخاص اللي دائما كنتلاقاهم تمايا، مقامات علميه تبارك الله، تلاقيت بالسيد مدير التراث الثقافي هناك، وشفت مثلا كيفاش المملكه كانت حاضره في هذه الملتقيات الدوليه الى اخره.
0: طيب، إلى ما عاد فيه شي معلومات أخرى اللي ربما غفلت أنني نطرحها عليك، إلا كانت قبل، حيت عندي واحد السؤال كيهم ديال التوجيه ولكن نخليه ونختمو به، إلا ما كانت فيه شي إضافة سي مهدي.
1: إضافة أستاذ، هو أن كنقول أنه دائما جهة الدخلة والذهب عندها واحد الزخم تراثي فيه المواقع الأثرية إلى آخره. ما أحوجنا إلى أهمية الحفاظ على هذه المباني التاريخية والمواقع الأثرية والتراث الثقافي، تبديل الجهود ديالو خلال مثلا الحماية ديالو. لأنه يحب

0: حظه في القلب صراحه. مني كتمشي بعض المواقع كتلقاها عندها واحد التخريب،
1: تعرضت للتخريب ونهبه وك... نعم
0: وي فعلا.
1: والتراث راه فاش كيكون بعد كيولي ملك للانسانيه، ما
0: كيبقاش
1: غير
0: حنا ملي كنهضروا على التراث كيتسموا مثلا الاطار المؤسساتي اللي تسير التراث. انا واللي دائما كيربطوه بوزاره الثقافه، انا كنقول ان التراث هو صراحه هو فعل مواطناتي
1: صحيح، وقضية جماعية
0: فعلا
1: ومجتمعية،
0: وهو
1: كل شيء
0: قطاع عرضاني فيه كل شيء، فيه مثلا اذا ماشي غير مديريه الثقافه اللي عندها مثلا ضمن الاختصاصات ديالها، ولكن خاصها تكون مثلا واحد داخل في السياسات العموميه ديال سميتو، خاصها تكون توجيهات
1: وينخرط الجميع.
0: عامه
1: صحيح،
0: انها لحمايه هذا التراث، لانه سي ليدونتيتي، هي
1: صحيح.
0: الهويه
1: وايضا
0: الوطنيه الى
1: التراث
0: اخره.
1: يقدر كيكون رافد للتنميه،
0: فعلا استاذ،
1: لان
0: مثلا
1: تتمينو كيعطي كيولي كيخدم التنميه ديال الجهه.
0: فعلا حنا استاذ ما بقيناش كنهضروا على ذاك المفهوم ديال القداسه ديال التراث ونخليو ذاك الجمود
1: صحيح،
0: ديالو،
1: دون تثمينه.
0: ولا دابا القداسه ديال التراث نهضروا على التراث كنعرفوه كنعرفوا الاهميه ديالو،
1: ايوا نحرصوا على
0: غادي ندوزوا
1: صيانته.
0: على الصيانه ديالو الحمايه ديالو، ولكن هذه الحمايه لاهداف تنمويه
1: صحيح،
0: لاهدافه. اذا مثلا مني كنشوفوا مثلا بعض التجارب بعض الدول الاخرى مثلا كفرنسا الى اخره،
1: فرنسا راه 20% من الاقتصاد ديالها او مداخل ديالها مبني على هذا الجانب الثقافي التراثي.
0: والى الى قلت لك استاذ ان فرنسا مثلا عندها صناعه السيارات، والى قلت لك ان الجانب التراثي كيدخل ليها اكثر من مدير الدخل اكثر من يال. نعم كاين بعض التجارب مثلا التجربه الكنديه، التجربه الاسبانيه ايضا. اذا فالمغرب الحمد لله غادي بهذا التوجه، غادي بهذا التوجه ديال انه دار واحد الديناميه، واحد لا ديناميك دار في التراث، وهذا الشيء ولينا كنلمسوه. مثلا ملي كنمشيو بعض المواقيع كتلقى مثلا ان كاين لا بيتري كتخلص، كتلقى واحد لي سيرفيس تمايا، كتلقى الى اخره. ولو ميور اكزومبل اللي كنلقاه استاذ هو مثلا مدينه الصويره. مدينه الصويره هي مدينه ما فيها لا صناعه، ما فيها لا والو، فيها الصناعه الثقافيه، فيها مثلا التراث، المدينه العتيقه الصويره، المباني التاريخيه، فيها بعض المهرجانات التراثيه اللي فعلا كتكون واحد الديناميكيه كتكون في المدينه، مما يدير بعض فرص الشغل الى اخره. فعلا وي كقناوه، كانه كعنصر غير مادي مثلا لمصنف تراث غير مادي من طرف منظمه اليونسكو الى اخره. اذا فحنا ما بغيناش نشوفوا ذاك الجمود ديال التراث اللي هو يعني، لان فعلا فاش غادي نبقاو مثلا كنقولوا انه هاد المباني كنخسروا عليها انتال شيفخ مثلا ديال الميتو، ولكن راه فعلا من هنا كتكون واحد لا فيزيون انه كتكون مديره للدخل. اذا
1: طيب نبغي نتهز الفرصه ديال تواجدك معي سي المهدي صحصح، وهو مثلا اكيد بعض الاباء والامهات والاسر ولا بعض اللي كيستمعوا لنا وعندهم اهتمام بالتخصص ديال العلوم الاثار والتراث، شنو هو المسار الاكاديمي للشخص او الطالب او التلميذ يبغي انه يقرا او يتابع في هذا التخصص ديال علوم الاثار والتراث؟
0: فعلا شكرا استاذ على هذا السؤال، لانه فعلا غتكون واحد النافذه توجيهيه يعني من خلال هذا المنبر ديال الاذاعه
1: الجهويه
0: الداخل الجهويه. فعلا فكنقولوا للدراري اللي مقبلين على شهاده البكالوريا الله يوفقهم ان شاء الله. بالنسبه لهذا التخصص استاذ، كاين المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث اللي كيتواجد بمدينه الرباط، هي مؤسسه جامعيه ياك بيبليك عمومية تحت وصاية وزارة الثقافة، وهي مؤسسة ذات الاستقطاب محدود.
1: إذن هنا تكون الميزات ويكون
0: واحد تكون الميزات، وخاص أن المترشح ينجح في الامتحان ديال الولوج، المباراة الولوج المعهد. من بعد من كيدخل إلى توفق المعهد فكيدرس سنتين ديال جدع مشترك أو عامة، كيدرس فيها مختلف مثلا التخصصات حتى السنه الثالثه، عاد كيتخصص في احد التخصصات اللي كاينين. مثلا كاينه علوم ما قبل التاريخ لا بريستواغ، كاينه الاركيولوجيا القديمه اللي هي فيها مثلا لي بيريود انتيك.

0: أركيولوجيا فترات الفترات الإسلامية، مثلا عندك الموحدين كيقراو مثلا الهندسة المعمارية لهذه الفترات إلى آخره، وكاينين الأنثروبولوجيا، وكاينه أيضا هذا الشيء ديال التراث المغمور بالمياه، وكاين الأنثروبولوجيا التراث المغمور بالمياه، وكاين هذا الشيء ديال المهن التراثية بحال مثلا هذا الشيء ديال التحافة، هذا الشيء ديال تسيير المتاحف إلى آخره، كاين هادشي ديال لا ريستوراسيون كونسيرفاسيون ديال المونيمون مثلا، تقنيات الترميم والحفاظ على المباني التاريخية إلى آخره. والسيستم ديال المعهد راه فيه ال ام دي، يعني إجازة ماستر دكتوراه، اللي الطالب كياخذ دروس نظرية، والمعهد هو اللي كيوفر ليه بعض الدروس التطبيقية مثلا في بعض المواقع، إنجاز مثلا بعض التقنيات في بعض المواقع، إنجاز مثلا بعض التمرينات في مختبرات، اللي مثلا ملي كنهضروا على لا بريستوار كنقولوا مثلا عندنا مختبر ديال مثلا ديال لا جينيتيك، عندنا مختبرات مثلا ديال دراسة الجينية، مختبرات مثلا ديال التأريخ، ديال عملية التأريخ الفيزيائية إلى آخره. إذن هنا الطالب كياخد دروس نظرية ودروس تطبيقية، وكيتوج في الآخر
1: من بعد شحال من سنة؟
0: قلت أستاذ الإجازة فيها 3 سنوات، عاد كيدوز الامتحان باش يدوز الماستر، وإلا بغي يكمل راه كاين الدكتوراه.
1: صحيح. وفي المغرب أظن سي المديون تاع دراميني عندنا خبراء ما شاء الله في هذا المجال،
0: نعم فعلا أستاذ، عندنا خبراء تبارك الله اللي
1: عندهم سمعة
0: فعلا عندهم
1: عالمية.
0: سمعة عالمية،
1: صحيح.
0: عندهم مرجعية دولية، وهم الآن كيشتغلوا بالإضافة أنهم كيدرسوا هنا بالمغرب ولا كيشتغلوا هنا في المغرب، فهم مثلا أتاشي كيكونوا أسوسيي لبعض
1: ملحقين
0: المؤسسات ملحقين بعض المؤسسات الدولية.
1: صحيح،
0: إلا قلت لك
1: وهذا
0: أستاذ
1: دليل قيمتهم العلمية.
0: فعلا أستاذ، إلا قلت لك مثلا عندنا خبير في التراث اللامادي اللي هو أستاذ أحمد السكونتي، فهو خبير ديال اليونسكو،
1: يا
0: خبير اليونسكو في مادة التراث المادي. إلا قلت مثلا السيد عبد الجليل بوتزوكر اللي هو مدير المعهد الوهنان، هو هذا الأستاذ اللي مثلا اللي قرر في جامعة مرموقة، قرر في جامعة هارفارد، قرر في جامعة مثلا أوكسفورد، عنده برامج بحثية مثلا في جامعات أيضا هنا مع جامعة أريزونا مع
1: وبالنسبة
0: جامعة
1: لك
0: أوكسفورد.
1: سي المدير، عندك أنت مقالات علمية محكمة؟
0: نعم فعلا يا أستاذ، بالنسبة دائما فالغاية ديال الباحث في هذه العلوم دائما هو النشر، لأن النشر كي تسود المعرفة، لأنه باش يعرفوا الناس شنو كاين. من بين المقالات اللي عندي مقالة أستاذ بفضل الله ومنته في ساينس ادفانسد مع فريق علمي مع الأستاذ بوزوكر، في أقدم حيلي الذي تم اكتشافها بمغارة بيزمون بضواحي مدينة الصويرة. هذه الدراسة كنا قمنا بواحد الدراسة اللي هي دراسة ديال التاريخ، وأيضا دراسة علمية مجهرية اللي عرفنا من خلالها أن المغرب كان عنده أقدم هذا الحيلي، هي على أشكال أصداف بحرية اللي تم اكتشافها في عدة مناطق، مثلا في الجزائر، في جنوب إفريقيا، في فلسطين إلى آخره. ولكن أن المغرب كيبقى كما قلت قبيله أستاذ أنه جنة الأثريين
1: صحيح فعلا.
0: كالأقدم من ذلك، اللي كتعود إلى 150 ألف عام.
1: صحيح، وهذا كيخدم أيضا السياحة الثقافية
0: نعم،
1: والتراثية.
0: وأيضا أستاذ بالإضافة إلى بعض المقالات التي نشرتها على الجهة، عندي تقريبا شي 4 مقالات حول الجهة، حول المواقع الأثرية مثلا في جاردان دي هسبيريس، في هاد لا غوفي هادي، في المقال الاخر في الرقم العدد الاخر ديالهم، فنشرنا شي حاجه كان عدد سبيسيال صراحه على الجهه الداخله والذهب، وانا نشرت فيه على المباني التاريخيه. عاد عاوتاني عندنا مقالات اخرى في مثلا في مجلات محكمه هنايا وطنيه، اللي حاولنا نهضروا شويه
1: بارك الله فيهم.
0: على لان استاذ مني كتجي كتشوف الجانب التراثي وداك الشيء، كتلقى مثلا داك الشيء معدود على رؤوس
1: صحيح،
0: الاصابع
1: وباقي مجال اللي هو خصب باقي فيه ما يتقال كثير.
0: فعلا.
1: صحيح. ما سخيناش بالحديث معك سي المهدي سحاس، تبارك الله عليك، وحنا فخورين بك. إذا باسمكم مستمعينا نشكر الأستاذ المهدي السحاس حيطار بالمديرية الجهوية للثقافة بالداخلة، وأيضا باحث في الآثار.

0: التراث، عضو شبكة الشباب المسير للتراث اليونسكو، على كل ما تفضل به من توضيحات وإضاءات. لأقول ختاما بأن الاحتفاء بشهر التراث ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو دعوة مفتوحة لتعزيز الوعي الجمعي بأهمية المحافظة على تراثنا وإشراك الأجيال الصاعدة في حمايته وتنميته عبر التربية والثقافة والإعلام. وسيبقى التراث المغربي كما استعرض الأستاذ الفاضل ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية، وطبعا هو مسؤولية جماعية تستدعي تضافر الجهود من أجل صونه ونقله بأمانة إلى الأجيال القادمة. شاكرين وفاءكم، دمتم في أمان الله. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس وواجب السعي والعمل للمعاش، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب، لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا، من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع، فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف، فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم، لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أم من حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعي الأعزاء، كنا في لقائنا السابق مع صفحات مؤلمة من صدر السيرة النبوية، تأملنا فيها نماذج من الصحابة الكرام الذين ذاقوا ألوان العذاب بعد إسلامهم، فصبروا صبر العظماء وثبتوا ثبات الراسخين، وقدموا للأمة درسا خالدا في أن الإيمان إذا استقر في القلوب هانت دونه المشاق وتضاءلت أمامه المحن. ولكن قريشا لما رأت أن التعذيب الفردي لم يجد نفعا، وأن السجن والصوت والتهديد لم يطفئوا نور الدعوة، انتقلت إلى أسلوب آخر أشد قسوة وأبلغ إيذاء، وهو أسلوب الحصار الشامل والمقاطعة الجماعية. وهكذا يصنع الباطل في كل زمان، فإذا عجز عن مواجهة الحجة لجأ إلى القوة. ومن هنا

نقف اليوم مع حدث عظيم من أحداث السيرة النبوية، يكشف لنا مدى عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر في الوقت نفسه عناية الله بنبيه وعباده المؤمنين. ذلك هو حدث نقض الصحيفة وإفشال المقاطعة. مستمعين الأفاضل، بعد أن حمى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بنو هاشم وبنو المطلب دونه يذودون عنه، رأت قريش أنها لا تستطيع الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت له عصبية القبيلة وحماية العشيرة. فاجتمع زعماؤها على رأي ظالم، وتواصوا بكتابة وثيقة جائرة سميت في كتب السيرة الصحيفة. فما هي هذه الصحيفة التي تتردد في أحداث السيرة؟ وما البنود التي تضمنتها؟ الصحيفة مستمعي الأفاضل وثيقة جائرة كتبتها قريش لمقاطعة بني هاشم وبني المطلب حين عجزوا عن صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل والطرق. تضمنت الصحيفة بنودا قاسية، منها ألا يبايع بني هاشم ولا يشتروا منهم، ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، ولا يجالسوهم ولا يكلموهم، ولا يقبل منهم صلحا حتى يسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم كتبت هذه الوثيقة وعلقت في جوف الكعبة تعظيما لها في أنظارهم، وهي في الحقيقة وثيقة ظلم وقطيعة رحم واعتداء على القيم الإنسانية. فماذا حدث بعد ذلك؟ اضطر بنو هاشم وبنو المطلب أن ينحازوا إلى شعب أبي طالب، وهو موضع محاصر في أعلى مكة، فأقاموا فيه نحو 3 سنين، وكانت سنون بلاء عظيم، قل فيها الطعام، واشتد فيها الجوع، وارتفعت فيها الأسعار، حتى ذكر أهل السيرة أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر من شدة المخمصة، أي الجوع الشديد، ويسمع بكاء الصبيان في الليل من قلة الزاد. محنة كبيرة وابتلاء عظيم. وهنا يتجلى معنى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالمحن في ميزان الرسالات ليست عقبات فقط، بل هي ميادن تربية تعلمنا الصبر والثبات. ومع ذلك فقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا مطمئنا، لا يزيده البلاء إلا يقينا، ولا الحصار إلا ثقة بربه. وكان المؤمنون يستمدون منهم الصبر والأمل. ثم لما طال الأمر تحركت في بعض قلوب قريش بقايا المروءة والرحم، فقال بعضهم: كيف نأكل ونشرب وبنو هاشم يهلكون جوعا؟ وكيف نرضى بقطيعة الرحم ونحن أهل الحرم؟ فقام نفر منهم زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وهشام بن عمرو وغيرهم، واتفقوا سرا على نقض هذه الصحيفة الظالمة. فاجتمعوا عند الكعبة، وقام زهير في الناس خطيبا ينكر هذا الجور ويعنف قريشا على ما صنعت، فتتابعت الأصوات المؤيدة، وتزلزل بنيان المؤامرة، وسقطت الصحيفة التي ظنوا أنها ستخضع أهل الحق. وفي تلك اللحظات ظهرت آية من آيات الله، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب أن الله سلط الأرض على الصحيفة فأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة، ولم تبق إلا اسم الله سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه

0: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فلما فتحوها وجدوها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك خزيا للمشركين ودليلا جديدا على أن الله مؤيد لنبيه صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، هكذا تنقضي صحيفة الظلم ويبقى وجه الحق مشرقا لا يغيب. وهكذا تعلمنا السيرة النبوية أن الشدائد لا تدوم، وأن بعد العسر يسرا، وأن مع الدموع فرجا يكتبه الله في الساعة التي لا نحتسبها. وإن في نقد الصحيفة دلالات عظيمة وعبرا بالغة، منها أن الظلم وإن اشتد فإلى زوال، وأن الفرج يأتي بعد طول الكرب، وأن الله يدافع عن أهل الحق بأسباب لا تخطر على بال، وفيها أن الصبر عند المحن سبيل النصر، وأن الباطل مهما بدا قويا فهو واهن، وأن المؤمن لا ييأس من روح الله، بل يبقى موقنا أن مع العسر يسرا، وأن بعد الليل فجرا مشرقا. فإذا ضاقت بك الطرق وتكاثرت عليك الهموم، فتذكر أن الله عز وجل فرج عن أهل الشعب بعد 3 سنين من الألم، أليس قادرا أن يجعل لكل حزن أنت فيه نهاية، ولكل ضيق أصابك مخرجا؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. فلنثق بالله، ولنعلم أن ما عنده أعظم، وأن الفرج إذا جاء أنسى ما سبقه من الوجع. وما أحوج أمتنا اليوم مستمعين الكرام إلى فهم هذه الدروس والعبر، فلا نيأس عند الشدة، ولا نضعف أمام الحصار، ولا نظن أن أهل الباطل إذا قووا فقد انتصروا، بل نوقن بوعد ربنا إن مع العسر يسرا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وافتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة، وارزقنا الصبر عند الشدائد، واليقين عند الفتن، والفرج القريب من حيث لا نحتسب. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، إلى حلقة أخرى ومع حدث جديد من أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

خطر وفات الرب الجليل.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم.

0: به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

النفوذ ولن مدنون يكون مدح رسول النقا الكل والهضوء

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: لك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: واخدك اتهنيها بكيبك الشمع واخدك اتهنيها
1: ايديكم يلا

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
8: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج نصغي من خلالها إلى قصة جديدة تحكي انحدار الإنسان، نعم الإنسان، إلى الدرك الأسفل من الصلف وعدم الإدراك لمواطن الجنة.

في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي، أحسست بالإحراج أمام كل الزملاء. كيف فكرت في هذا السلوك غير المقبول؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي وقع ما كنت أخشاه، فقد تنذر بي زملائي وعيروني بأمي العوراء ذات العين الواحدة. حينها تمنيت أن أدفن نفسي، بل أن تختفي أمي من حياتي تماما، وأن أرتاح من هذه المصيبة. في اليوم الموالي واجهتها، نعم قلت وأنا أصرخ في وجهها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ لكن أمي لم تجب ولم ترد. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بمضمون كلامي، لأني كنت غاضبا أشد الغضب. خيل إلي أنها ستحطم صورتي بين أترابي، وهذا يسيء إلي كثيرا. لم أبالي بمشاعرها ولا بما قد أكون تسببت فيه لها من ألم. كان علي أن أرحل عن محيطها، كيف ذلك؟ لم أجد إلا وسيلة الاجتهاد في دراستي، فحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة. كان ذلك حلمي الذي أبعدني بالمرة عن أمي وعينها العوراء. وفعلا ذهبت ودرست دون ملل أو كلل. كان الناس يسألون عن أهلي فأدعي أن لا أحد لي، مقطوع النسب، علني أرتاح من التفكير بويلات أمي. نجحت، تخرجت، تزوجت، انفتحت كل الأبواب الدنيوية أمامي، وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وفي يوم من الأيام أتت أمي لزيارتي دون إعلان أو سابق إخبار، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أي أولادي. وقفت عند باب الفيلا وأولادي يضحكون منها. صرخت بملء في: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. نعم طردتها ونهرتها. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت وتوارت عن الأنظار. وبعد سنة وصلتني رسالة من إدارة المؤسسة التعليمية التي كنت أدرس بها، تدعوني للقاء عام يجمع شمل قدماء التلاميذ والمدرسين بهذه المدرسة. فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. وبعد الحفل الكبير الذي كان رائعا، فكرت أن أزور بيتي القديم من باب الفضول فقط. هناك أخبرني الجيران أن أمي ماتت، أي نعم، لكني لم أذرف ولو دمعة واحدة. سلموني رسالة من أمي، فتحتها بتوتر شديد: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كم كنت سعيدة حين علمت أنك ستأتي للحفل المدرسي، لكني قد لا أستطيع الحضور من شدة مرضي، ولن أقدر على رؤية فلدة كبدي. آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك، لكن هل تعلم وأنت صغير أنك تعرضت لحادث وفقدت إحدى عينيك آنئذ؟ وكأي أم تتنفس حب ابنها الوحيد، لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني. وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم كله بعيني. مع حبي ووفائي، التوقيع أمك. مستمعي الأفاضل، هذا التوقيع اللازم الذي لا يمكن أن تسقطه الأم عن ابنها ولا الأب عن ابنه،

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد يسقطه الإبن عن أمه أو عن أبيه تيها وجهلا وصلفا وضلالا ونكرانا لسنة الله في خلقه وتناسيا لصوت الحبيب. أمك أمك أمك أمك، الصوت الخالد الذي علم البشرية أن الجنة تحت أقدام الأمهات، أولئك الذين جعلت أبواب الجنة مرصودة برضاهن. لكن التساؤل الأهم هو لماذا انقلبت صورة الجمال الحقيقية فتنقلب معها المعادلات؟ لماذا يصر هذا الإنسان على السير ضد تيار سنة الله في خلقه؟ إن الإحسان هاهنا هو الجمال، ورضا الله هو الجلال، وبالوالدين إحساناً.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة، لا يهمنا هنا التعرف مرة أخرى على بطل القصة. نعم، لأن اللوحة ها هنا يختلط فيها الجلال بالجمال، ولا يظهر الخيط الرفيع بينهما كمحدد إلا عندما تصفو النفوس وتعود إلى خلف، تحاسب نفسها بنفسها، تستبصر كثيرا من التصرفات التلبيسية التي تهوي بنا إلى مغاور الضياع والتيه، نستحيل عندها إلى مخلوقات تجردت من كل مقومات التمييز القلبي، إلى أن تدركنا رحمة الله التي توقد فينا مجسات الرجعة الصادقة إلى الله قلبا وفكرا وعلما وعملا. وفي الأخير، يا الله أعف عن نفوسنا أيان كانت غافلة، يا الله ردنا نبصر أيان زاغ منا البصر، يا الله علمنا أن نرى كل اللحظات بقلوب طاهرة البصر، يا الله أنر سبل الإدراك بفوانيس الجمال، وبلغنا الجلال هناك متى كان وأينما كان. وكل موعظة وأنتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع.

0: ومن واجبنا البلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحاً.

سعيد أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل نحييكم. حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأنعم عليكم بالصحة والعافية.

رغبات الصباح كثيرة ولا أريد منها إلا السعادة لنا ولكم. أسعد الله سائر أوقاتكم يسرا ويمنا، خيرا وأمنا، نورا وإيمانا. اللهم بشرنا بما يسرنا وأبعد عنا ما يضرنا. مستمعين الأعزاء، حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم وأدام عليكم الصحة والعافية. الحمد لله على كل صباح يأتي ونحن بكامل صحتنا وعافيتنا. نسأل الله الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعل لنا ولكم صحة وبركة وراحة دائمة.

خواطر من وحي الخاطر. في زحمة الحياة حيث تتسارع الخطى وتثقل القلوب بهمومها، يظل العطاء نافذة نور لا تنطفئ، يعطي الإنسان فيخف ويمنح فيغتني دون أن يشعر. صدق من قال: أعطي ولا تندم، ليست مجرد عبارة عابرة بل فلسفة حياة تعيد ترتيب أولوياتنا وتعلمنا أن ما نقدمه للآخرين بدون انتظار شكر ولا جزاء إنما نزرعه في أعماق الزمن. كم من كلمة طيبة عادت الأمل إلى قلب كاد أن ينكسر، وكم من يد امتدت بالعون فغيرت مسار إنسان نحو الأفضل. العطاء ليس دائما مالا، بل قد يكون ابتسامة، نصيحة، وقتا صادقا، أو حتى صمتا حنونا في حضرة الألم. فلا تندم على ما أعطيت، لأن العطاء الحقيقي لا يقاس بما يعود عليك مباشرة، بل بما يفعله من خير ويتركه من أثر في القلوب، وما يخبئه لك القدر من جميل الرد ولو بعد حين. فالحياة تدور والخير لا يضيع مطلقا، وما تقدمه اليوم سيعود إليك وبالفوائد غدا، ربما في لحظة ضعف أو في دعوة صادقة أو في باب يفتح لك دون انتظار. في العطاء سعادة خفية لا يعرفها إلا من جربها، سعادة تشبه الطمأنينة وتشبه السلام الداخلي الذي لا يشترى. الذين يتركون أثرا طيبا ويمضون، اعطي بلا شرط ولا، فكل ما زرعته من خير سيزهر يوما ولو بعد حين. ولله در الشاعر حين قال: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، ما ضاع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به ليس يحصده إلا الذي زرعه.

وضمن بريد المستمعات والمستمعين ندرج اللحظة عبر برنامجكم صباح الخير داخل ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين مساهمة الأخت سمية الوليدي من الطرفاية، وهي أبيات وجدانية رقيقة تقول: مذ جئت أنت وكلي دهشة هوس، وفي خيالي هوى ينمو وينغرس، مذ جئتني وأنا مسكونة شغفا، والذات في عطرك المجنون تنغمس، مذ قلت يا زهرتي والروح ذائبة، ما أعجب الحب يغزو ثم يفترس، ما جاء حتى تعالت نار أوردتي، ولاح لي من أعالي طوره قبس، ماذا فعلت بروحي قد قلبت بها كل الموازين والإحساس ملتبس، تقول لي دهشتي لا تقربيه فقد يضيع عقلك هذا الفاتن الشرس، من أين واستيقظت كل الحواس على إيقاع صوتك هذا الغامض السلس، قد أنطق الوجد مني كل جارحة ما قلت هيت، ولكن يفضح النفس، ما زلت أكثر أحلامي مراوغة وفي مراياك أبدو حين أنعكسُ.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد حينما نتحدث عن مدينة الدخل أو حينما نسمع اسم مدينة الدخل، لعل اليوم أول ما يتبادر إلى أذهاننا السياحة، المناظر الطبيعية والصيد البحري، العمران، أشياء كثيرة جدا وهي جميلة في الجوهر الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولكن قليل من الأجيال الصاعدة والناشئة اليوم كيعرفوا بأن هناك جانب نتحدث فيه عن الصحراء العالمة العارفة وأيضا الصحراء المبدعة. هذا علاه إن شاء الله لينخص هذه الحلقة الشعراء معروفة بهم مدينة الداخل تاريخيا وتعتبر مفخرة في الذاكرة الإبداعية أو الأدبية لمدينة الداخلة، طبعا بجهة الداخلة وادي الذهب بإقليمية وادي الذهب أو سرد. هذا على إن شاء الله في هذه الحلقة التي نخصها نماذج لبعض هذه كبار الشعراء اللي عرفتهم مدينة الداخلة وأرخت لهم الذاكرة، وأنا سعيد أن إن شاء الله يلبي الدعوة كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية اللي ما شاء الله عليه دائما يستحضر هؤلاء الشعراء والذاكرة الشعرية بجيتنا وتحديدا شعراء الداخلة. سي أهل صعيديم، كنرحب بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا مرحبا.
0: طيب سمعتني كيف قلت في مقدمة هذا الحلقة أن مدينة الداخلة عرفت شعراء كبار اللي ميزوا تاريخها الإبداعي
1: صحيح.
0: والشعري ما كرهت أنك تعطينا بعض النماذج منهم.
1: شكرا.
0: وطبعا في حلقات سابقة ذكرتي واحد المجموعة ديال الشعراء.
1: اليوم عندنا ثلاث شعراء ممتازين رحمهم الله جميعا. عندنا السيد والأمين والمسيف، وعندنا الأمين والحبيب، وعندنا فتن والسدامين.
0: ما شاء الله، هذه نماذج لشعراء كبار. نعم.
1: معروفين صحيح. قديمين رحمهم الله جميعا.
0: نعم.
1: لا ينبدأ بالسيد رحمة الله عليه والأمين. هو السيد والأمين أحد المقاومين وأحد أدباء هذا الإقليم كما قلنا، من مواليد 1919 والمتوفى سنة 1993. يقول رحمه الله، يقول: الطارف وشايف والبير وعظم مرق ومكفح نكجير، وقرارت وشفكت والقوير وزمور الطيحة وينيان، هذا كامل وكرية غير خاطر عنو التنزلان نزلان وعنو نختير فصك وتنقرمش وشكران. يقول أيضا رحمه الله: يا عقلي كان الدهر مشات حشيت والناس السوات، فيه ولا فيه أخلاق تلات، خالق بعد اللي يصدف الأخلاق، شوف زاي وتوي صرفات وقضي بات العنا ولاك، تنيولك والزعزعيات والله يصدف هيا الخلاق، قلب النص والعجاجيات والله من تيلس جمع جمع جمع تفاك، ثاني الأخلاق لا ولات شيروب وبناق وزراق دشواف وكرجيت درويات، إيش إيش وقلب قلب الشوف وبخوك.
0: ما شاء الله، هذا شاعر كبير رحمة الله على. طيب ذكرتي الاسم ديال شاعر آخر اللي هو لمين
1: أحمد. نعم. الحبيب.
0: نعم.
1: المتوفى سنة 1908 رحمه الله. هذا الشاعر شعره ياسر ياسر ياسر ياسر، ولكن حاولت نجبر قرب من شعره ولكن ما ريته عندنا.

0: وثيقة تاريخية، لأنك
1: فوالا
0: أرخ
1: الله
0: التاريخ المقاومة
1: المقاومة الله يعلم ما نقولهم.
0: آه.
1: الحقيقة لا بد أن نحكم من الدين ومنه حلقة ثانية إن شاء الله.
0: وهذه دعوة لأي واحد عنده هذا طلع ولا هذا المتن الشعري ديال هاد الشعراء، أن راه هذه أمانة تاريخية.
1: نعم لا بد إن شاء الله نعكم تصلوا وطلعوا كاملة ومخوهم كاملة اللي قط قال
0: آه. ومنه الثالث اللي
1: المهم
0: نأخذه في هذه الحلقة
1: فتن السيد أمين
0: آه.
1: رحمه الله. هو هون في التوجيه ينهي عشرة من العلماء، يقول احذر للعلم من ظالمة هما ما يمشوا في الظلمة
0: آه.
1: يلي ما تقدر عن كلمة تسكت العادة مذمومة، احذر من لحوم العلم لحوم العلم مسمومة
0: الله.
1: حدوا كيل لحمهم سنوا ماني في العلم سنوا، وكالوا مكسورة سنوا به الليلة عمو وخومة ولا قط نفس شبت منه وصفت منه متخومة
0: ما شاء الله
1: حق. خارج مرة كان عن تيزنقات من أول حذا وسل ورفد عنهم وباقيات فخلاقوا، يقول لها واحدة منهم يقول لها كديتني اللي صديق فينا يا عزك دانا بسم الله هي تيزني قد هناك المولانا سبحان الله. خالي يوريك من الماضي يا أحمد
0: نعم
1: اللي راسل المولانا الصحاب دايما تجي ولا تجي الماضي الأخرين تيزنقاتنا هذو والجميعية اللي دونه وسر الله هذو اللي لهماتي دائما يستلهم ولا الأصحاب
0: من دون
1: المناطق من دون البلاد الثانية خير آه سبحان الله العظيم حق. كديتنا اللي صديق فينا يا عزك دانا بسم الله يتيزني قد عناك المولانا
0: الله يجزيك. باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر سي أهل صعيدي ما شاء الله اللي كيحيي هذا المتن وهذا التراث الشعري، وهذه أمانة علينا جميع وعلى الأجيال والباحثين ابن أولاد ومنات هذه المنطقة من أجل جمع هذا التراث الغني اللي فعلا كيبرز القيمة ديال الذاكرة التراثية لا سيما في الجانب الأدبي ديال الشعراء. إذن إن شاء الله نعدكم في حلقة مقبلة دائما مع سي أهل الصعيدي أننا إن شاء الله نبش أكثر في هذا التراث الغني سواء في الجانب الأدبي أو الفقهي أو مجالات أخرى. شكرا على حسن إصغائكم.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وبرنامج وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

وضمن هذا الشطر الأول من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل لندرجو المشاركة الثانية للمستمع الكريم علي الصافي من الداخل، وهي عبارة عن أقوال تحت عنوان كلمات لها معنى من باقاتها ما يلي: إذا رأيت من تحب فابتسم سيشعر بحبك، وإذا رأيت عدوك ابتسم سيشعر بقوتك، وإذا رأيت من تركك ابتسم سيشعر بالندم، وإذا رأيت من لا تعرفه ابتسم وستأخذ أجرك. أكيد قليل من الناس من يفهم مضمونها. المزح بالكتابة أو الحديث عبر الهاتف قد يفهم خطأ بسبب عدم توفر تعابير الوجه ونبرة الصوت، فكن دقيقا في اختيار كلماتك، فأغلب الناس نفسيات. من متع الحياة أو المتعة في الحياة أن تعيشها على طريقتك وليس على طريقة الآخرين.

قالوا في تعريف طريف لإنكار الجميل: إنكار الجميل هو أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر.

يقولون المياه تعود إلى مجاريها، وهذا صحيح، لكنها لا تعود صالحة للشرب. الذي لا يحسن التصرف يتكلم بما سيعمل، والمغرور يتكلم بما عمله، أما العاقل فيعمل ولا يتكلم. ليس العيب أنك لا تسأل أبداً، بل العيب أنك لا تسأل إلا للحاجة. دائماً ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها، وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها، فأحسني الاختيار.

الأصدقاء لا يتغيرون، بل نحن نتسرع في أن نطلق على البعض أصدقاء. أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم أناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبرى، ومنها أنهم يتحدثون عن عيوبي.

لن تستطيع تغيير شكلك لتصبح أجمل في عيون الناس، ولكنك تستطيع التحكم بأخلاقك وتجميل أدبك لتكون أجمل ما رأت عيون الناس.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

أهلا بكم. في أجواء وطنية يملؤها الفخر والاعتزاز، يحتفل الشعب المغربي اليوم بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مناسبة متجددة تعكس عمق الارتباط المتين بالعرش العلوي المجيد. وتكتسي هذه الذكرى دلالة خاصة في مسار إعداد ولي العهد في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتفضل جلالته كقائد أعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بتعيين سموه منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في امتداد لتقليد المؤسسات راسخ داخل الأسرة الملكية الشريفة. وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أجرى الفريق أول محمد بريدة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية مباحثات مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم في إطار تمرين الأسد الإفريقي 2026. وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي خاصة في مجال التدريبات العملياتية المشتركة والتي تعكس دينامية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة. وبهذه المناسبة تم توشيح مسؤولين عسكريين مغاربة بأوسمة استحقاق أمريكية خلال حفل رسمي نظم على هامش هذا اللقاء.

0: جددت جمهورية زامبيا أمس تأكيد موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، مشيدة بالقرار الأممي 2797 والذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كمرجع جاد وذي مصداقية لتسوية هذا النزاع المفتعل. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثة بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الزامبي مولامبو هايمبي. وبالأمس عقد وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت بالرباط اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الإطار العام للاستحقاق الانتخابي المرتقب وإطلاع الأحزاب على النصوص التنظيمية المعتمدة والقرارات قيد الإعداد المتعلقة بتدبير العملية الانتخابية. في جديد الشرق الأوسط تتواصل التحركات الدبلوماسية بقيادة باكستان في إطار وساطتها بين الولايات المتحدة وإيران وسط تقارير عن اقتراب التوصل إلى تفاهم مبدئي لخفض التصعيد وفتح مسار آمن للملاحة في مضيق هرمز. وفي السياق الميداني وصلت ناقلة النفط أوديسا إلى كوريا الجنوبية بعد عبورها مضيق هرمز في أول وصول من نوعه منذ إغلاقه نتيجة التوترات والحرب في المنطقة. نهاية الموجز، وإياكم بعد لحظات ستكون مباشرة باللقاء المفتوح زميلتي حنان أيتعمي في أمان الله.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

ونختم مساهمات المستمعين ضمن هذه الجزء الثاني من برنامجكم صباح الخير الداخلة بمساهمة الأستاذ علي البلغيتي من مكناس، طبعا ساهم بقصيدة وجدانية غزلية يتحدث فيها عن هذا الجانب الوجداني قائلا: ألوان صورتها قد أربكت نظري، فكيف أفصل بين الشمس والقمر، وكيف أكتم حبا كاد يفضحني رغم التستر والتمويه والحذر. ظللت أرمقها طورا وترمقني طورا إلى أن طويت الليل بالنظر. ما كنت قبل هواها مدمنا سهرا، وصرت فيها أسير الشوق والسهر. أزور صفحتها سرا عسى يأرى بيتا من الشعر أو بعضا من الصور. ولا تزور وإن زارت أذب شغفا كأنها تسكب الأنغام في وتري. ولست أدري فقد تأتي معذبتي سرا تراقب من زارت ولم تزري. ليكاتها في الهوى والحب ممطرة كأنها تنبت الأزهار بالمطر. يا ليتها علمت أني أذوب بها روحي تهيم هوى في دوحها العطر. يا لائمي لا تلم إن الهوى قدر، يا لائمي

إمي دعك مني حبها قدري ولا تلمني فمن أشقى بها قمر أستغفر الله بل أحلى من القمر.

0: ضيف وحوار. ضيفنا اليوم اسم وازن في الساحة الثقافية المغربية، الكاتب والناقد الدكتور فؤاد بن بشينة، الذي اشتغل على تخوم الإبداع والنقد وفتح للنص الأدبي أفاقا تأويلية رحبة. ويسرني أن أستضيفه ضمن هذا العدد الخاص. الدكتور فؤاد، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: بارك الله فيك. شكرا الأستاذ سحمد العهدي، شكرا لإذاعة الداخلة على الاستضافة المعرفية والثقافية أيضا.
0: طيب، بداية دكتور فؤاد، كيف يعرف فؤاد بن بشينة نفسه بين الإبداع والنقد، وأين يجد صوته الأصدق والأعمق؟
1: بداية هي الكتابة، أو كما يقال هي مسألة ثقافة حضارية. صحيح. هي مسألة حضارة. بالنسبة للنقد فهو تخصص أكاديمي بحكم المراكمة، التجربة الأكاديمية أو المسار الدراسي الجامعي. يعني حاولت، أو كان القدر نقول أنه توجهت إلى الدراسات النقدية، وخصوصا عن طريق المناهج النقدية الحديثة، مزاوجا ما بين النقد القديم والنقد الحديث.
0: طيب، في عمق هذه التجربة النقدية التي تحدث عنها، وأنا أرى أمامك بعض من مؤلفاتك، الشعر داخل الشعر، فهذا الكتاب أكيد تتحدثون عن مقاربة تنفذ إلى داخل النص. ماذا تضيف هذه الرؤية لفهم الشعر اليوم دكتور فؤاد؟
1: بالنسبة للمؤلف، الشعر داخل الشعر هو باعتباري دراسة سيميائية في الموجز الشعري الحديث من القصيدة الحرة، باعتبار الإرهاصات الأولى للقصيدة الشعرية الحرة النسائية أنها كانت مع الشاعرة نازك الملائكة في بدايات الثلاثينيات ونهاية الأربعينيات. ولكن الشعر داخل الشعر هو بمعنى، هو مستمد من مفهوم كان تطرق له يوري لوتمان في السيميائيات الثقافية في كتابه L'explosion et la culture، لو تكست دون لو تكست، النص داخل النص. بمعنى ان الشعر يتولد او يتناسى تناسل القصيده داخل الشعر القديم، او داخل الانتاجيه البدايات الاولى للشعر.
0: وهل هذا له علاقه بما يعرف بالتناص لانتيرتكستواليتي، ام انه
1: ممكن اي يكون تناص، وانما هي الانتاجيه الابداعيه الانسانيه، هي وليده تحولات داخل اللغة ولا شيء خارج اللغة. وباعتبار الشعر هو حقل اللغة بامتياز وحقل المجازات والاستعارات، فبالتالي هنا في الدراسة كانت للمرأة نصيب من الحظوة في الإبدال الشعري العربي، باعتبار أن القصيدة الحرة هي وليدة إنتاجية نسائية محضة عن طريق نازك الملائكة،
0: بصيغة المؤنث،
1: بصيغة المؤنث. ومن ثم كان هذا المفهوم هو تأصيل لما هو قديم في علاقته بما هو حديث. يعني القصيدة العربية العمودية اللي ظهرت ما بعد العصر الإسلامي تقريبا،
0: خليلية طبعا.
1: نعم.
0: طيب، من الشعر إلى تداخل الفنون، وأنا أرى أمامي كتابك شعرية سينما أحلام القلب. بصراحة في شعرية سينما أحلام القلب يلمس القارئ لهذا الكتاب القيم ككل كتبك تزاوجا بين اللغة الشعرية والصورة السينمائية. هل نحن دكتور فؤاد أمام تحول في طرق التعبير الأدبي؟
1: ممكن، نعم، باعتبار أن الفن السينمائي عموما، يعني الباب السابع، هو وليد تمظهرات جديدة على المجتمع أو على الدراسات أو على الإبداعية الإنتاجية السينمائية المغربية حديثا، وخصوصا مع رواد جيل الستينات، خصوصا مع الجيل. الدراسة التي قمت بها هي دراسة عن طريق السي أحمد البعناني رحمه الله، كمخرج وكشاعر.
0: انطلاقا من الفيلم الوثائقي السينمائي الذاكرة والفيلم الروائي السينمائي السراب لأحمد بوعناني.
1: أحمد بوعناني نعم، ولو مجموعة أفلام، ولكن اخترت أن أختار أشتغل على الفيلم الوثائقي السينمائي الذاكرة 14 ميموار 14 باعتبارها والفيلم شيدة على قصيدة لا ميموار 14 ضمن ديوانه، كان صدر في 1962 عن دار السيليكي لبيرسين الشبابيك أو الشرفات التي كانت تطل منها المرأة وهي محتشمة على العالم الخارجي. والفيلم الروائي السينمائي السراب هو يعتبر من الأفلام الجيدة التي حاولت مقاربة المقاومة المغربية في سنوات الاستعمار. وبالتالي جاءت شعرية سينما أحلام القلب لأن البؤرة أو النواة التي

0: هذا كتاب في المقاومة المغربية الموسوم بعنوان دراسة سيميائية في الخطاب الروائي المغربي. سؤالي إليك هو أن من يقرأ هذا الكتاب يتبادر إلى ذهنه سؤال: كيف تتحول المقاومة داخل الرواية من حدث تاريخي إلى معنى رمزي مفتوح مثقل أو مفعم بالإبداع؟
1: نعم أستاذ أحمد العهدي، هو تأسيسا على الحالات أو ما يصطلح عليه بالتحولات التاريخية داخل زمنية الاستعمار أو زمنية الحماية ما بين 1912 إلى امتداد 1956. فما بعد هذه الزمنية عرف المغرب إنتاجية سردية روائية قاربت الحالات والوقائع التي عاشها المجتمع المغربي، وبالتالي فمفهوم المقاومة المغربية هو باعتبار داخل النص الروائي باعتباره نسقا يجمع ما بين التخيلي والتاريخي، وينبني أو يتأسس النص على مجموعة معينات ثقافية سياسية اجتماعية أو ما يسمى بالبنيات الكبرى التي شهدها التحول المغربي ضمن البنية السياسية كنواة أولى لبناء الحزب أو المشروع السياسي المغربي، ثم البنية الثانية الرئيسة في تشييد النص الروائي وهي البنية العمل النقابي. وهذه البنيات هي التي أسهمت في تشييد النص. والدراسة السيميائية ما هي إلا لمحاولة مقاربة ما يسمى بظل المعنى في النص الروائي المغربي. واشتغلت على روايات أو الأعمال الروائية السردية لعبد الكريم غلاب،
0: صحيح نعم،
1: في رواية دفن الماضي، والسؤال الذي يطرح دائما: هل دفن الماضي أم لم ندفن الماضي؟ وهنا تشتغل المقاومة باعتبارها دينامية وليس مجرد أن ما تم تحقيق الاستقلال فتنتهي المقاومة، بالعكس فهي صيرورة غير متناهية في الحالات الإنسانية لمقاربة مواضيع قيمة.
0: مشروع مجتمعي مفتوح،
1: مفتوح نعم. أو ما يطلق عليه من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، صحيح. لبناء الذات المغربية. والجميل في النص الروائي ولا في الإبداعية السردية المغربية هي كانت دائما تتمن الأرض باعتبار داخل المقولة الكبرى التي تقول أن الأرض لا تصنع الإنسان بقدر ما الإنسان هو الذي يصنع الأرض باستخراج معادنها وتتمينها وبناء مواضيع القيمة داخلها.
0: وحتى في خطاب جلالة الملك محمد الخامس أن الانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الذي هو الجهاد ضد الفقر ضد المرض بمعنى حلم تحقيق التنمية،
1: نعم.
0: وهذا نراه الحمد لله في المملكة المغربية يتنمى. الحديث
1: نعم.
0: معك شائق ورائق الدكتور فؤاد، وأنتهز فرصة تواجدك معي ببلاطو أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل لأطرح عليك سؤال أظنه هو سؤال الراهن الثقافي: كيف تنظرون إلى موقع النقد والأدب اليوم وأنت ما شاء الله عليك كاتب وناقد في ظل التحولات الرقمية وتسارع الإيقاع الثقافي؟ اليوم أكيد دخل على الخط ما يعرف بالذكاء الاصطناعي، هذا البعد الرقمي، في نظرك كيف تنظرون إلى موقع النقد والأدب في ظل هذه التحولات الرقمية؟
1: من منظور التحولات الرقمية الراهنية يمكن أن كوجهة نظر تقريبا،
0: نعم،
1: أن ننظر للمسألة الأدبية ولمسألة النقد الأدبي وباعتباره امتداد طويل الذاكرة العربية، باعتبار أن المؤسسين الأوائل أو ما يصطلح عليهم بجهابدة أو أساطين النقد العربي أسسوا للنقد العربي في القرن الثاني الهجري مع طبقات فحول الشعراء عند الجماحي، ثم توالت الكتابات النقدية مع الوساطة عند الآميدي، ثم الشروحات الكبرى للشعر العربي. إذن لا خوف على النقد، الخوف
0: أن هناك تراكم لمراجع
1: هي ذاكرتنا طويلة
0: تمام.
1: في الزمن
0: تمام. نعم. طيب قبل أن نواصل الحديث معك بهذا الطعم الفكري الثقافي والإبداعي، نطلب من مخرجة الحلقة الزميلة نعيمة

0: وطبعا سعيد أن ضيفي وضيفكم الكريم هو الكاتب والناقد الدكتور فؤاد بن بشينا، اللي يحضر بمدينة الداخلة في إطار لقاء حواري مفتوح معه تنظمه جمعية جيل شباب للتنمية الاجتماعية والثقافية والتربية بتعاون مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الداخلة وادي الذهب. طيب الدكتور فؤاد، أريد أن أنتهز فرصة تواجدك، لأنك ما شاء الله عليك ركمت تجربة طويلة عميقة وعانيت الكثير في مسار حياتك، ولكن ما شاء الله عليك تقدم اليوم قدوة المثقف والمفكر اللي نرجو أن يقتدي به الشباب. وعلى ذكر الشباب، ما الكلمة التي تودون توجيهها للشباب الذين يحملون أو هم مسكونون بحلم دخول عالم الكتابة، ولما لا يصبحون في يوم من الأيام فؤادا يستجيب لأحلام فؤادهم؟
1: مرحبا، شكرا سيدي أحمد العهدي، وعطفا على ما جاء في كلمتكم بالعلاقة بالأدب والنقد أو مجموع الإنتاج الإبداعي الإنسانية في شمولية علاقته بالتحولات الرقمية أو بالحياة المعاصرة. بالنسبة للشباب، هو المسألة مسألة الكتابة هو مسألة ترتبط بالأخلاقية أولا داخل سياقات اجتماعية محافظة منفتحة على القيم التسامح أو ما يعرف بالاعتزاز بالأجداد، فكل شخص هو بالطبيعة هو كاتب.
0: صحيح، إذن هو مشروع كاتب.
1: مشروع كاتب، لأن الفطرة التي فطر على الإنسان
0: هو كاتب بالقوة، ويمكن أن يصبح كاتبا بالفعل بالمفهوم الفلسفي،
1: بالمفهوم الأكاديمي الفلسفي. صح. ومن خلال تكوينات ورشات، من خلال انفتاح بالسنوات الأخيرة نجد أن انفتاح المدارس بشقيها الخصوصي والعمومي أنها منفتحة على ما يعرف بمدارس التفتح، بمدارس الأندية، بالاشتغال بالفضاءات، بالانفتاح على باقي الفنون البصرية كالمسرح السينما والفن التشكيلي. وهذه هي المجموعة، كل ما يندرج ضمن مواضيع قيمة هو يندرج تحت ضمن الآية الكريمة اقرأ،
0: ونحن أمة اقرأ.
1: أمة اقرأ، صحيح. يعني بالضرورة نحن
0: ومن
1: مشارك.
0: لا يقرأ لا يمكن أن يكتب.
1: صحيح،
0: نعم، بداية الكتابة هي قراءة.
1: صحيح، كما يقال أن تعلم الكتابة بممارسة الكتابة.
0: صحيح، نعم. طيب، إن كانت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء، اللي في الحقيقة ما كنت أتمنى أن تكون له خاتمة، نظرا لأن الحديث معك شائق ورائق وعميق فكريا دكتور فؤاد.
1: شكرا جزيلا أستاذ أحمد العهدي، والشكر موصول لكل فريق الإذاعة الداخلة. بالنسبة للكلمة، كلمتي ما أود أقول أختمه هو ما ختمنا به هذه النصيحة للشباب، وبالتالي فموضوع إن كان هو المقاومة، فالمقاومة هي الاعتزاز ومسألة الإطار، يعني الانفتاح على الطاقات الشابة والأخذ بالمؤسسات التكوينية للشباب، وبالتالي نكون أننا راكمنا أو رابطنا ما بين الأصالة والمعاصر اللي هو قيم الانفتاح والتسامح. وشكرا مجددا.
0: أكيد، أنا بدوري أشكرك دكتور فؤاد على هذا اللقاء الجميل، هي فرصة للحديث معك وتناول العديد من القضايا التي تقربنا أكثر من مسارك الفكري الإبداعي، ونجد سعيد بهذا اللقاء. طبعا لقاء يكون ماتعا معك الدكتور فؤاد، ونتمنى نستضيفك في حلقة أخرى، وأكيد أن مدينة الداخلة التي أعرفها مدينة أحبها الله، مدينة ملهمة ستلهمك لمشاريع كتابات مؤلفات جديدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، مرحبا.
0: إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور فؤاد بن بشينة الذي أتحفنا في هذا الحوار الثري والغني مع أكيد في نفسه الكثير من حتى ولكن الغلاف الزمني لا يسمح. إذن باسمكم نتوجه له بخالص الشكر والثناء. دمتم سعداء وإلى اللقاء.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة أبدار.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

الحي القيوم الواجد المجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في أجواء ملؤها الفرح والابتهاج تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم الجمعة بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهي مناسبة سعيدة تعكس مدى تعلق الشعب المغربي المكين بالعرش العلوي المجيد ضامن وحدة المملكة واستقرارها. وتعد هذه الذكرى مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي الفرحة الغامرة التي عاشها يوم 8 ماي 2003، حيث زفت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بشرى ميلاد مولود ذكر أشرقت بطلعته جنبات القصر الملكي العامر، والذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله اسم مولاي الحسن تخليدا لذكرى جده جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تباحث الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمسنا الخميس على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، الذي يقوم بزيارة المغرب في إطار النسخة 22 من تمرين الأسد الإفريقي. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست أن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أمس الخميس بالرباط لقاء حضره مسؤول الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن، وكذا على القرارات في طور الإعداد المتعلقة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تكون الأجواء حارة نسبيا جنوب الأقاليم الصحراوية مع نزول أمطار وزخات مطرية ضعيفة إلى معتدلة من المحتمل أن تكون مصحوبة ببروز رعد بالريف لا سيما خلال الليل، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة بالأطلس المتوسط. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 0 درجة و7 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 17 و20 درجة بأقصى كل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي، وستكون بين 7 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال مهدية وما بين طرفاية وبجدور، وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسك باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا شوف، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة الجهوية، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الأنشطة العلمية والإرشادية التي يسطرها المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، نلتقي معكم اليوم في وقفة إيمانية تلي شهر الصيام، لنبحث في سؤال يراود كل مؤمن بعد انقضاء موسم الطاعات: كيف أعرف أن صيامي وقيامي قد قبلا؟ إنه سؤال صادق ينبع من قلب يخشى أن يكون قد فرط ويرجو أن يكون قد أحسن، وهو في حقيقته دليل حياة القلب ويقظته، لأن المؤمن لا يغتر بعمله بل يظل بين الخوف والرجاء، يخاف أن لا يقبل منه ويرجو رحمة ربه وفضله. أيها الإخوة والأخوات، إن من كرم الله تعالى وفضله على عباده أن جعل للطاعة أثرا يظهر على سلوك المؤمن وقلبه وجوارحه، فليست العبادة مجرد أفعال تؤدى، بل هي نور

يقذفه الله في القلب فيستقيم به السلوك وتزكو به النفس. ويقول أهل العلم والحكمة إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فالحسنة تجر أختها والطاعة تمهد للطاعة. ومن وجد نفسه بعد رمضان مقبلا على الخير، منشرح الصدر للعبادة، زاهدا في المعصية، فليبشر بخير، فإن ذلك من دلائل القبول بإذن الله تعالى. وقد كان السلف الصالح يجتهدون في العمل ثم يكون همهم بعد ذلك القبول، حتى قال بعضهم: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل نفسه، لأن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بثبوته وإخلاصه ودوامه. إن الاستمرار على الطاعة ليس مجرد تكليف، بل هو دليل على صدق المحبة لله عز وجل. فالمحب لا يمل من خدمة محبوبه ولا يقتصر على موسم دون موسم. فرب رمضان هو رب شوال وسائر الشهور، ورب الطاعات في الليل هو رب الطاعات في النهار. والمؤمن الحق لا يودع العبادة بوداع الشهر، بل يجعل من رمضان محطة للتزود ومدرسة للتربية وانطلاقة لترسيخ خصال الخير في سائر أيامه. فإن كان قد تعود على القرآن وقيام الليل وضبط اللسان وغض البصر، فإن هذه الأخلاق ينبغي أن تبقى وتستمر، ليست لأنها خاصة برمضان، وإنما رمضان جاء ليدربنا عليها. ولكي إخواني أخواتي نستمر على هذا أو نحقق هذا الاستمرار، ينبغي التمسك ببعض المعالم لكي تنير هذا الطريق. وأولها القصد والاعتدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالمداومة هي سر الثبات، وهي طريق الوصول، وليس المطلوب أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق ثم ينقطع، وإنما المطلوب أن يختار من الأعمال ما يقدر على الاستمرار عليه في جوف الليل مع حضور القلب. أو ورد يسير من القرآن يوميا خير من اندفاع يعقبه فتور وانقطاع. ومن فقه العبد أن يعرف طاقته وأن يسير إلى الله بخطوات ثابتة، فإن أحب الأعمال إلى الله ما دام واستمر. ثانيها صيام الست من شوال، وهي أول اختبار عملي للثبات بعد رمضان، فمن حافظ عليها فقد دل على أنه لم يكن يعبد رمضان وإنما كان يعبد الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فضل عظيم يدل على أن أبواب الخير لا تنغلق بانقضاء رمضان، بل تمتد لمن أراد الزيادة والقرب. وفي صيامها تربية للنفس على الاستمرار، وكسر لعادة التراخي بعد المواسم، وتجديد للعهد مع الله تعالى. ثالثها المحافظة على بيوت الله تعالى. فالمسجد الذي عمر في رمضان بالتراويح والقيام والذكر هو أولى أن يعمر بعد رمضان بالصلوات الخمس. ومن علامات القبول أن تجد قلبك متعلقا بالمسجد، حريصا على الجماعة، مستأنسا بذكر الله. فإن البيوت التي عمرت بالطاعة في رمضان لا ينبغي أن تعود إلى الغفلة بعده، بل تستمر فيها حلق الذكر وتلاوة القرآن وتربية الأبناء على الطاعة. ويمكن أن نضيف إلى هذه الأمور كلها صحبة الصالحين، فإنها من أعظم أسباب الثبات. كذلك كثرة الدعاء، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وكذلك محاسبة النفس، فإنها تعين على تصحيح المسار واستدراك التقصير. ختاما، لنجعل من أيامنا كلها رمضانا في التقوى، لا في الامتناع عن المباحات فحسب، ولكن في مراقبة الله تعالى في السر والعلن. ولنستحضر دائما قول الله عز وجل: وعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فالعبرة ليست ببداية الطريق وإنما بحسن الخاتمة. وليس الشأن أن تعمل الطاعة في موسم، وإنما الشأن أن تثبت عليها حتى تلقى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يرزقنا الإخلاص.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. الشعب المغربي يحتفل اليوم بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يتباحث مع قائد أفريكوم. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب. أهلا بكم. في أجواء ملؤها الفرح والابتهاج تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم الجمعة بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهي مناسبة سعيدة تعكس مدى تعلق الشعب المغربي المكين بالعرش العلوي المجيد ضامن وحدة المملكة واستقرارها. وتعد هذه الذكرى مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي الفرحة الغامرة التي عاشها يوم 8 ماي 2003، حيث زفت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بشرى ميلاد مولود ذكر أشرقت بطلعته جنبات القصر الملكي العامر والذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله اسم مولاي الحسن تخليدا لذكرى جده جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تباحث الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمس الخميس على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الذي يقوم بزيارة المغرب في إطار النسخة 22 من تمرين الأسد الإفريقي. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست أن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أمس الخميس بالرباط لقاء حضره مسؤول الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن، وكذا على القرارات في طور الإعداد المتعلقة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية. نظمت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف وفد الأبطال الرياضيين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأداء مناسك الحج برسم موسم 1400

1947 هجرية، ويتكون الوفد الذي يترأسه اللاعب الدولي السابق رشيد الدودي من 20 رياضيا يمثلون العديد من التخصصات الرياضية التي تشمل بالأساس كرة القدم وألعاب القوى والدراجات والمصارعة والملاكمة والسامبو والسباحة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مؤسسة محمد السادس الأبطالي الرياضي شكيب بن موسى أن هذه الالتفاتة الملكية تترجم الاهتمام المولوي السامي الموصول بالأبطال الرياضيين وبالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، وهو ما تجسده الأهداف والمبادئ النبيلة التي تم على أساسها إرساء مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين. دعا وزير التنمية الدولية الأيرلندي نيل ريتشموند إلى تعزيز علاقات التعاون مع المغرب وصفا إياه بالشريك الموثوق. وقال السيد ريتشموند في كلمة ألقاها خلال مؤتمر رفيع المستوى عقد بدبلن حول فرص الأعمال بين المغرب وأيرلندا، قال: في ظل السياق الجيوسياسي الصعب الراهن يتعين علينا أن نكون قادرين على البحث عن الفرص، فأسواق مثل المغرب توفر إمكانات هائلة للشركات الأيرلندية كما تشكل بوابة نحو إفريقيا. وسجل الوزير الأيرلندي الذي أشاد بتنظيم هذا المؤتمر أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين: الشعب المغربي يحتفل بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يتباحث مع قائد أفريكوم. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب. إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تكون الأجواء حارة نسبيا جنوب الأقاليم الصحراوية، مع نزول أمطار وزخات مطرية ضعيفة إلى معتدلة، من المحتمل أن تكون مصحوبة ببروز رعد بالريف لا سيما خلال الليل. كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة بالأطلس المتوسط. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 0 درجة و7 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 17 و20 درجة بأقصى كل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي، وستكون بين 7 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال مهدية، وما بين طرفاية وبجدور، وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

نورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في أجواء ملؤها الفرح والابتهاج تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم الجمعة بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهي مناسبة سعيدة تعكس مدى تعلق الشعب المغربي المكين بالعرش العلوي المجيد ضامني وحدة المملكة واستقرارها. وتعد هذه الذكرى مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي الفرحة الغامرة التي عاشها يوم 8 ماي 2003، حيث زفت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بشرى ميلاد مولود ذكر أشرقت بطلعته جنبات القصر الملكي العامر، والذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله اسم مولاي الحسن تخليدا لذكرى جده جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تباحث الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمسنا الخميس على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، الذي يقوم بزيارة المغرب في إطار النسخة 22 من تمرين الأسد الإفريقي. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست أن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أمس الخميس بالرباط لقاء حضره مسؤول الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن، وكذا على القرارات في طور الإعداد المتعلقة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تكون الأجواء حارة نسبيا جنوب الأقاليم الصحراوية مع نزول أمطار وزخات مطرية ضعيفة إلى معتدلة، من المحتمل أن تكون مصحوبة ببروز رعد بالريف لا سيما خلال الليل، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة بالأطلس المتوسط. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 0 درجة و 7 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 17 و 20 درجة بأقصى كل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي، وستكون بين 7 و 12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال مهدية وما بين طرفاية وبجدور، وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب، بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البتاس، تابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جيت سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخل خصت برنامج متواصل، لأن هذا الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشن هي الجامعات، أشن هي الشروط دي الالتحاق. هذا على تعمدنا أننا في هذه الفترة تكون الاهتمام بعد كل المعاهد والمؤسسات الجامعية اللي عندنا بجهتنا. طيب، كما قلت ضيفي الكريمين، ونبغي نشير في هذه البداية أنها جوج المؤسسات أو مؤسستين اللي هما حاضرين معايا أيضا هما قاطرتان للتنمية بجهتنا، ومن المؤسسات اللي معروفة بذات الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذن باسمكم مستمعين الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
1: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: طيب، وبنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور سي محمد بن عبايل، هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
2: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو، أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل، ولعدوا فيه مباريات ديال الولوج، وأشن هي مدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك أستاذة أمل، نعم، على مستوى المؤسسة ديالك.
1: شكرا على السؤال. صراحة بالنسبة لشهادة التقني أو لمركز تحضير الشهادة التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريور المعروف بي تي اس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
0: المقر ديالها فين كاين؟
1: كاين المقر ديالها في ليسي لالا خديجة، اللي كاين بحي الوكالة.
0: نعم.
1: إذن هذا التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في

0: في جوج ديال التخصصات اللي هما الداعي ولا جيستيون بي ام، يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك وجيستيون بيتي تي موين انتربريز، او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه و داعي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج في سوق الشغل.
1: إذن هذه كتوفر أطر قارة لجيتنا وهذا إيجابي جدا.
0: تماماً تماماً سي العهدي، كيف ما أن الخريجين ديال المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا أو بالمدارس العليا
1: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين،
0: فعلاً يا إما في الانسجي بالنسبة للناس ديال الجيستيون، يا إما في الانسا، يا إما في مجموعة.
1: إذن كاين جسور مفتوحة لهم
0: فعلا، يا اما في دي ليسونس بروفيسيونيل، يا اما في ليسونس فوندامونتال، وعندهم ان اكسي ديريكت في لا ليسونس فوندامونتال.
1: يعني وهذا كيحفزهم اكثر بصراحه.
0: فعلا، دونك يا اما يندمجوا في سوق الشغل، وحنايا كنعاونوهم في هذه القضيه ديال انهم يبحثوا على عمل من بعد من الحصول على الدبلوم ديالنا، نظرا للانفتاح ديالنا على لانفيرونمون ديالنا، ونظرا للعلاقات اللي عند المدراء وعند الاساتذه. دونك من غير انهم يقدروا يكملوا التكوين او يندمجوا في سوق الشغل، ممكن ايضا انهم يديروا لا كرياسيون دونتربريز او لا انشاء المقاوله
1: ديالهم هما كشباب.
0: فعلا، وكنواكبوهم في انشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنميه ديال الجهه. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤثر من طرف اساتذه مبرزين. يعني هاد الاساتذه المبرزين كيضمنوا لك جوده عاليه في التكوين، وكذلك تأطير بيداغوجي ومواكبة دقيقة لهذا الطلبة من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا. داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على شهادة البكالوريوس.
1: هذه فكرة مهمة أستاذ أمال، هذه المواكبة وهذا التتبع في الحقيقة كيكون في صالح هذا المنتمين أو المنتسبين لهذه المؤسسة ديال البتاس.
0: فعلا، وهذه هي الرؤية ديال الإدارة ديالنا وديال الأكاديمية وديال الوزارة، أن الإنتاجية كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل. كسوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز، أو لا الإدماج والتشغيل ديالهم، أو لا حتى أننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا أون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الأوائل دائما، ما كاينش استثناءات في القضية.
1: والفضل بعد الله كيرجع هاد المواكبة اللي كديروا معهم مع الشباب. طبعا
0: كيرجع للأساتذة المبرزين، وكذلك الإدارة اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال أي طالب. إذن بالنسبة للشروط الولوج، أولا باش تقدر تدخل للشهادة التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا ibts.gov.
1: وهذه من فترة كيكون أستاذ أما؟
0: كيكون عبر مذكرة وزارية اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان.
1: مزيان باش الأسر يعرفوا واش من وقت
0: اكزاكتومون. غالبا تيكون ما بين 20 جوان و 15 جوي،
1: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الآباء والأمهات وأولياء الأمور ديال هاد المرتدي ديال البيتاز، أن راه اللي ما كيتسجل في ديك الفترة راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
0: صافي، كيوصل لو 15 جويي كيتسدوا الموقع، ما يمكنش ليكم من بعد انكم
1: وهذا هو الهدف من هذه الحلقه، اننا ننبهوا لواحد المجموعه ديال الامور اللي بعض الاسر كتبقى اما جهلان ولا بقات ساهيه حتى فات الوقت. نعم
0: فعلا، لهذا نحرصوا على اننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل 20 يونيو، ياك يدخلوا للسيت ديالنا IBTS تيكون لو سيت ديسپونيبل، او لا يدخلوا للفضاء المتمدرس ويطلبوا قبل القن من عند المؤسسات.
1: اي واحد الكود كي
0: اكزاكتومون ديال المسار. لحقاش اترافير هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال IBTS او لا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه خلاصه
1: صحيح، وهذه

0: في الأشياء مهمة جدا لكتساهم في التوعية ديال هاد الأسر. إذا بالنسبة لك سي محمد على مستوى المؤسسة اللي كتمثلها في هذا اللقاء.
1: شكرا سي العادي. بالنسبة للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحة بالداخلة، هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة. البداية ديال الدراسة كانت في المعهد خلال السنة التكوينية 2020-2021. المعهد كيتعتبر مؤسسة ضمن شبكة مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعة لوزارة الفلاحة، اللي كتضم 58 مؤسسة موزعة على جميع جهات المملكة، وأيضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسة ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف إلى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الغذائية، بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد سنتين، كتضم التكوين النظري وأيضا التطبيقي داخل المؤسسة، إضافة إلى تدريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي كاينة في الجهة. بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد، كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتدمين زراعات الخضروات.
0: إذن تقريبا أهم التخصصات هي هذيك.
1: أهم التخصصات اللي حاليا مطلوبة بالجهة هما التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال، خصوصا في الإنتاج إنتاج الخضروات لإنتاج البستاني، وأيضا كل ما يخص تسيير داخل المقاولات الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبة للولوج المعهد كيتم عبر مباراة بعد البكالوريا، كيشمل الانتقاء الأولي، وزيادة على ذلك كاين اختبارات كتابية وشفوية حسب التخصصات. بالنسبة للأفق ما بعد التخرج، فهي أفق واسعة واعدة، حيث الخريجين ديولنا يمكن ليه يخدم مباشرة في القطاع الفلاحي أو أيضا إنشاء مقاولة ذاتية ديالو، أو ممكن ليه يستكمل الدراسة ديالو في مستوى أعلى ما بعد التخرج في المعهد، يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
0: والموقع ديال المؤسسة؟
1: الموقع ديال المؤسسة، المؤسسة بعيدة على مدينة الدخلة بواحد 10 كيلومتر، وهي موجودة في منطقة طورطة.
0: طورطة أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد، بصراحة مكان صالح، لأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلا.
1: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي، أنه للمتدربين اللي كيتشجعوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا، كيكونوا ساكنين ونيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
0: جميل، إذن تقريبا جميع الشروط موفرة. طيب أستاذ أمال، لما كانت عندك شيء إضافة بعد ما استمعنا لك واستمعنا السي محمد، أكيد فيها أنشطة موازية كتكون عادة داخل المركز، مزيان باش المستمعين ما يجيب لهم الله راه فقط أن كاين غير القراية القرار، كاين جوانب اللي كتساهم في التكوين ديال الشخصية.
2: فعلا سي العادي، الأنشطة الموازية بالنسبة لكلاس بريباراتوار وسونتر بيتيس ماشي فقط للترفيه، إنما هي بالنسبة لنا حنا أموديل اللي كتعطى فيه نقطة.
0: وأول مؤسس ماشي غير اختياري
2: فعلا, وكتكون فيه انكادرمون من عند الأساتذة ومن عند الإدارة ومن عند الأكاديمية. وأول مرة كنت لقيتك السي العادي كانت في 2018 في إطار ديال أبي أ, كانت أورغانيزي من واحد شابة كانت في المندوبية ديال الفلاحة العقلتي. دونك حنايا

0: بالنسبة لنا لي زابي او لي زاكسيون بروفيسيونيل ابليكي هما ضرورة، وهما كتعطى عليهم نقطة وكتدار عليهم سوتنانس في الاخر ديال السنة الدراسية، الاخر ديال السنة الدراسية الاولى وفي الاخر ديال السنة الدراسية الثانية. يعني جميع الطلبة كينخرطوا في لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل، وكنحاولوا من خلال هاد لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل باش نديفلوبيو لي سوفت سكيلز ديال هاد الطلبة
1: في المهارات الشخصية
0: فعلا. لحقاش كيف ما كتعرف سي العهدي، راه سوق الشغل ما كيطلبش غير المهارات التقنية.
1: هذه هي الفكرة المهمة، صحيح؟ الجانب ديال الشخصية ديالك راه كتلعب دور.
0: فعلا المهارات التقنية كنعطيوها لهم في القسم، والمهارات الناعمة كنعطيوها لهم في إطار هاد لو موديل ديال لي زابي.
1: حتى في التواصل كيكونوا إيجابيين فعالين.
0: شوف هما في الأول العام كتلقى الوليدات باقين تلاميذ، عاد باش نحولهم للطلبة اللي قادرين انهم يندمجوا، اللي قادرين انهم يواجهوا، اللي قادرين انهم يهضروا مع دي بروفيسيونيل. حيت ماشي سهل باش نجيو نهضر مع سي العهدي ونقول له راه غادي ندير ايفينمون الا كان ممكن تكون
1: في تكوين شخصيته بعدا.
0: فعلا دونك حنا عندنا كل اربعاء مساء كيجيو الطلبه، يا اما تنطروهم كنحاولوا نديفلوبي لهم لي سوفت سكيل ديالهم، كنحاولوا نديرهم في علاقات مع لي بروفيسيونيل. وفي هذا الاطار سنتر بي تي اس الداخله هذه السنه كانوا داروا حملات ديال لو دونسون، حملات مشينا لدار الطالبه، مشينا لدار الايتام، درنا
1: داك لو سوسيال الاجتماعي حاضر
0: ضروري ومؤكد وكتاكد عليه الوزاره والاداره وكيوقفوا عليه المدراء بيديهم والاساتذه. دونك هذا ورش ضروري
1: وكيغرس روح التطوع في نفوس هاد الشباب تبارك الله.
0: فعلا وكيبدل الشخصيه ديال الشاب اللي كيدخل في البريميير اني ما تيكونش بحال اللي يخرج في الدوزيام اني.
1: بارك الله عليكم سي محمد. على مستوى معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحه بالداخلة، بالنسبة لهذا الأنشطة اللي كدار عادة مع مرتادي هذه المؤسسة.
2: إفكتيفمون سي العهدي، بالنسبة للأنشطة الموازية داخل المعهد كتعتبر جزء مهم من التكوين ديالنا في المجال الفلاحي ولا في المجال ديال الصناعات الغذائية، لأنها كتعزز الجانب التطبيقي عند المتدربين. المتدربين ديالنا كل سنة كينتخبوا منسق ديال النادي المتدرب بالمؤسسة، وأيضا هاد النادي ديال المتدرب كيكون مجموعة ديال اللجان الموازية اللي كتهتم بالجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي داخل المؤسسة، وهما المتدربين هما اللي كيحرصوا على هاد التنظيم وتنظيم اللقاءات، وأيضا بالاستشارة من طبيعة الحال مع إدارة المعهد. المعهد كيشارك كل سنة في واحد الملتقى اللي سميته ملتقى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي، اللي كتنظمه سنويا وزارة الفلاحة وصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة في مختلف الرياضات. كل سنة هذا الملتقى تنظم في واحد المدينة ولا في واحد الجهة من الجهات ديال المملكة ديالنا. العام الفايت كان في قنيطرة، اللي المؤسسة ديالنا شاركات بواحد الوفد ديال 21 طالب اللي مثلوا جميع لي ديسيبلين سبورتيف اللي كاينين اون نيفو ديال المؤسسة، وكانت مشاركة وازنة ديال المعهد في هاد لو فوروم. ايضا بالموازاة مع المشاركة في هاد المسابقات الرياضية كاين ايضا المسابقة الوطنية للابتكار في المجال الفلاحي اللي كيتوج بجوائز، الفائزين كيتوجوا بجوائز خلال هذا الملتقى اللي المؤسسة ديالنا كل سنة كتشارك بمشاريع ديال الابتكار في المجال الفلاحي. أيضا المعهد كينظم زيارات ميدانية لفائدة المتدربين. ديجا درنا دي فيزيت بيداغوجيك للستاجير ديالنا لمحطة تحليات مياه البحر، دينا الاستاجير ديالنا شافوا هاد لو غروند بروجي لي ديفيرونت لو كومبوزون ديالو، هما اللي غنعولوا عليهم كخريجين اللي غادي يخدموا في هاد لو دومين ديال لاغريكولتور في المستقبل، باش يعرفوا هاد لو بروجي وتعرفوا عليه.

0: les entreprises agricoles.
1: إذا كاين مجهود يبذل السي محمد بصراحة على مستوى البي تي اس، لا على مستوى المعاهد التقنيين المتخصصين. نعم السي محمد،
0: لابد للإشارة إلى أن أيضا المعهد كيتيح واحد الفرصة ديال التدريب في فرنسا للمتفوقين دراسيا، من بين هذه من بين أهم الفرص اللي كيتيح المعهد في الجهة للمتدربين إمكانية الاستفادة من تدارب ميدانية في المجال الفلاحي بدولة فرنسا. ذلك هذا الشيء بشكل سنوي لفائدة المتفوقين. هذه الفرصة مؤطرة
1: يحفزهم أكثر
0: من طبيعة الحال. هذه الفرصة مؤطرة بشراكة بين وزارة الفلاحة بلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا، وكتشمل هذه الكونفونسيون كتشمل تكفل بجميع مصاريف التنقل والإقامة والتأطير خلال فترة تدريب. وهاد السنة هادي عرفت تتويج ديال متدربة من المعهد في دوزيام اني.
1: على ذكر متدربة مزيان، بغيت نصحها معك واحد الفكرة، أن فاش كنقولوا المجال الفلاحي نتحدث عن الذكور، وهذاك الشيء كان في واحد الزمن مزيان. هاد الفكرة توضحها، وحنا عبر تيريدات داخل السي محمد، أنا تبارك الله راه متميزات
0: اللي إنت إفكتيفمون. إحنا لاحظنا هاد القضية أو نيفو ديال المعهد ديال التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. الإينات كيشكلوا 50% في الأقسام ديالهم، دونك ميم في لي طرافو براتيك ملي تيخدموا في الأعمال التطبيقية الإينات راه تي مجدات.
1: وهذا العدوى البيداغوجية الجميلة راه مصاب بها جميع المؤسسات، وأظن البي تي اس لا تشكل استثناء في هذا.
2: أكيد أكيد، عندنا العنصر الأنثوي حاضر جدا كسوسوا في الديفلوبمون أو حتى في لاجيستيون دي بي ام، وكاين حتى الذكور.
1: هذا الشيء كيفرح بصراحة. يا سي محمد،
0: نكمل هذه الفكرة. هذه أنه متدربة في المعهد إن شاء الله خلال شهر يونيو المقبل راه غتلتحق بدولة فرنسا إن شاء الله للتدريب. هذا الشيء في إطار
1: الشريف لجهتنا،
0: هذا الشيء في إطار الشراكة اللي كتجمع بين وزارة الفلاحة ببلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا.
1: رائع جدا فعلا. وانت تحضرين كأنت كنموذج ديال خيرة الأستاذات. طيب الأستاذة أمال، مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هذه الأدوار ديال المؤسسة ديال البيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
2: هو فيما يخص توجيه السلع عادي، أقسام تحضير شهادة التقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهة الدخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظمه الأكاديمية الجهوية لجهة الدخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوم بزيارات الفائدة التلاميذ السنة الثانية بكالوريا للتعريف بالتكوينات، خصوصا التلاميذ بالنسبة لنا احنا كجيستيون بي ام، خصوصا التلاميذ ديال الاقتصاد اللي كاينين في الثانوية،
1: الفئة المستهدفة أصلا.
2: اكزاكتومون، حيت حنا تابعين لهذاك لو ليسي، من بعد كيساليو التكوين ديالهم كيجيو عندنا هذوك الوليدات.
1: اذا ما كيشعروش بالتغيير ديال
2: كيبقى نفس الاحتضان ونفس الانكادغمون
1: في صالحهم.
2: فعلا لحقاش الاقسام ما كتفوتش 30 شخص، اذا تيكون واحد الانكادغمون كيف ما كان في الليسي او لا اكثر مما كان في الليسي، نظرا لكاليتي ديال لي بروفيسور وديال الاداره. دونك كنعرفوا في هذه الحملات بالتكوينات ديالنا بالافاق ديالها، كنقوموا بنفس الشيء في جامعات بير القندوز طبيعه الحال بتاطير من الاكاديميه الجهويه ديال الدخلة.
1: جميل. طيب على مستواكم سي محمد،
0: بالنسبة للمعهد كيولي أهمية كبيرة لعملية التوجيه من خلال الانفتاح على الثانويات التأهيلية اللي في الجهة بالإقليمين، إقليم والذهب وإقليم أوسرد، وتنظيم لقاءات تعريفية لفائدات التلاميذ، كما أن المعهد كيستقبل تلاميذ في مختلف المؤسسات لزيارة المرافق والتعرف عن قرب على طبيعة التكوين داخل المؤسسة، إضافة إلى المشاركة في الأيام توجيه

0: بالجهة، أيضا الهدف الأساسي هو مساعدة هاد التلاميذ على اختيار مسارهم التكويني المناسب، واللي يكون كيتلازم مع القدرات ديالهم والميولات ديالهم.
1: نعم، وفي الحقيقة ما يزكي المجهود المبذول على مستوى المؤسستين ديال هاد الحلقة، وهو الإقبال اللي كتعرفوا هاد المؤسسات من طرف الحاصلين على البكالوريا بجهتنا. طيب، نبغي ننتهز الفرصة ديال تواجدكم في هاد الحلقة مشكورة ومشكورا سي محمد. عادة يتبادر الأذهان الحديث أو التساؤل عن أشنه دور مؤسسة التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة نخدو في البداية مركز تحضير شهادة التقني العالي، أستاذة أمال.
2: هو الجهة ديال الداخلة غادي بواحد دينامية تنموية متسارعة جدا في عدة قطاعات، من بينها الزراعة، الفلاحة، التوريزم، إتسيتيرا. دونك احنا
1: كاينة منظومة استثمارية مهمة.
2: فعلا احنا كنحاولوا ندخلوا في هذه الاستراتيجية. بالنسبة لمركز تحضير شهادة التقني العالي، كنخدموا على تأهيل كفاءات في تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة قادرة على مواكبة النسيج الاقتصادي ديال هذه الجهة، اللي هو مكون بنسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذا احنا كنكونوا شباب اللي غيقدروا يكونوا قادرين أنهم يخلقوا مقاولة في هذه المجالات اللي الجهة كتستثمر فيها. صحيح. وكتحاول تطلع بها،
1: وكيشجعوا أستاذ أمل حتى المستثمرين سواء الأجانب ولا خارج الجهة، فاش كيعرفوا بأن كاين مثلا رأس مال بشري مؤهل كيزيد يشجعهم أكثر.
2: فعلا كيشجع المستثمرين اللي خارج البلاد وكذلك اللي داخل البلاد.
1: صحيح.
2: أسي العهدي راه كنوصلوا لواحد الوقت اللي كيجيو عندنا المستثمرين كيبغيو الطلبة يخدموا معهم وتلقاو كل شيء دخل لسوق الشغل.
1: ما شاء الله، ودي يعني بشرة طيبة.
2: احنا غاديين في استراتيجية ديال الجهة ديالنا إن شاء الله نوصلوا. وفي نفس السياق بالنسبة للدراري ديال تطوير التطبيقات المعلوماتية، هادشي كيكتسي أهمية متزايدة نظرا للتحول الرقمي اللي كتعرفوا الجهة. دابا الجهة غادية في الرقمنة كيف ما غادية بلادنا في الرقمنة، وهاد الشباب اللي كنكونوهم كي يكونوا قادرين على تصميم وتطوير حلول رقمية كتستجيب لحاجيات المقاولات والحاجيات الجهة.
1: جميل. طيب سي محمد، وانت أدرى مني أن الفلاحة اليوم بجيتنا تعتبر من القطاعات الواعدة، نتحدث عن 5000 هكتار اللي هي ما شاء الله ثورة فلاحية هادئة رائعة، وجيتنا اليوم تمثل الفلاحة في واحد المستوى اللي هو بصراحة مشرف جدا، ونتحدث عن فلاحة عصرية، عن إذن هذه الجهة أيضا لها مستقبل واعد وأكيد غادي تعرف استثمارات. إذن بالنسبة للمؤسسة اللي كتمثل فهي تبذل الجهد كبير من أجل أنها تنخرط في هذه الدينامية.
0: من طبيعة الحال سي أحمد، بالنسبة الاستراتيجية ديال وزارة الفلاحة لابد نشير إلى أنه كاين استراتيجيات الجيل الأخضر ل 2020-2030، وأيضا كاين المخطط الجهوي للفلاحة اللي فيه عدة ركائز أساسية. الركيزة الكبرى اللي موجودة حاليا في هذه الاستراتيجية الواعدة للجيل الأخضر التركيز بشكل كبير على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى جانب المواكبة ديال هذه المشاريع الكبرى المرتبطة بتحلية مياه البحر. فهاد الدينامية ديالنا في هذه الاستراتيجية كاين واحد الفولي اللي كي يحدد تكوين في المجال الفلاحي للمعهد ديالنا منخارط بشكل جدي وفي تكوين الأطر التقنية اللي غتساهم في المواكبة ديال هاد المشاريع في الحين
1: مؤهلة طبعا
0: من طبيعة الحال
1: من خلال هاد التكوين. نعم.
0: والمعهد ديالنا كيساهم بشكل مباشر في التنمية الجهوية من خلال التكوين التأطير والمواكبة ديال الحاجيات ديال القطاع الفلاحي في الجهة. كنشتغلوا بشكل مستمر على إعداد كفاءات قادرة على تحسين الإنتاج الفلاحي، كما قلتي دعم الفلاحة العصرية، المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية بالجهة، أيضا كنواكبوا المشاريع الفلاحية الكبرى، كنساهموا في تأهيل يد العاملة المحلية لخدمات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق هذا تكوين أطر وتقنية متخصصين قادرين على المواكبة ديال المستجدات التكنولوجية في المجال الفلاحي، حيث المجال الفلاحي رخصوا واحد الجيل جديد من الكفاءات التقنية اللي تكلف بالمواكبة والمساهمة في إنجاح هذه الأوراش الاستراتيجية.
1: جميل بصراحة هذا الحديث معكم، وانت سميت كأمال يتجه نحو أفاق الأمل بصراحة، وهذه المجهودات التي تبذل، وهذا هو دور ديال الإذاعة اليوم، أننا نعرف بهذه المجهودات التي تبذل على مستوى هذه المؤسسات لنفخر بأنها اليوم متواجدة في جهتنا وتحديدا مدينة الداخلة. بصراحة ما سخيتش بالحديث معكم، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق، إلى عاد فيه كلمة ختامية. هذه المرة كنا بدينا بكمال، غادي نعطي الكلمة للسي محمد، إلى عاد فيه كلمة ختامية. والله إلا بصراحة الحديث معكم كله فيه تفاؤل، فيه خدمة، فيه عمل، فيه إدماج شباب ديال المنطقة، وهذا كيفرح.
0: في الحقيقة في الختام غادي نقدموا واحد النصيحة للتلاميذ،
1: وهذا هو اللي
0: التلاميذ ديالنا، أنه أولا ياخذوا وقتهم في الاختيار التكوين اللي يناسب الميولات ديالهم، وما يكونش الاختيار ديالهم عشوائي، لأن كل مسار عنده مستقبل دياله، ولكن خاص يكون
1: اختيار سليم
0: عن قناعة. عن قناعة
1: وعن قناعة.
0: الاختيار ديال التلاميذ ديالنا ما بعد البكالوريا يكون عن قناعة. ثانيا خصهم يعرفوا أن التكوين في المجال الفلاحي ما بقاش داك التكوين التقليدي، وبالعكس ولا مجال حديث فيه تقنيات، فيه فرص كبيرة للتشغيل، سواء في التشغيل أو حتى في إحداث مشاريع خاصة. وفي الأخير كنقول لهم يركزوا مزيان في الدراسة ديالهم في البكالوريا، ويحضروا رأسهم مزيان المباريات ديال الولوج في المعهد، حيث هي أول خطوة باش يدخلوا لهذا المسار المهني الواعد.
1: صحيح. نعم الله أمل حتى تبقى أمالنا دائما قويا. أختموا بك هذا اللقاء إن شاء الله.
2: نفس الإطار عندي نصيحة للشباب، هو تبع الشغف ديالك. الجهة كتستثمر في الشباب، كتعطي المؤهلات للشباب، ما عمرهم ما ردونا في أي حاجة كنا كنطلبوها لهم، كسوسوا الأكاديمية أو الوزارة أو لا. إذا أنت ما عليك غير تقرأ وتبع الشغف ديالك، وكن أكيد أنك غادي توصل، ولا احتاجيتي للمعلومة هي كتعطاك في الراديو، وحنا كنمشيو عندك باش نعطيوها لك، وممكن لك حتى أنك تمشي للسنتر ديالنا ديال البتاس وتسول، كاين مدير بيداغوجي اللي يقدر يعطيك، كاينين دي كونسيي اللي متخصصين ويقدروا يعطيو، مستشارين اللي يقدروا يعطيوك المعلومة الصحيحة. وما تعطلش ما تعطلش في التقياد في السيت، دخول ابارتير دو موا دو جوان، قبل لا تشد الباك ديالك حاول انك تسجل في لو سيت، وان شاء الله ما يكون غير الخير.
1: اكيد ان شاء الله. اذا احسن حاجه نختموا بها باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، اشكر ضيفي الكريمين سي محمد بن عبايل بصفته مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، وبنفس الحرارة كنشكر أيضا الأستاذة أمال تائب اللي حضرت بصفتها أستاذة بأقسام التحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وباسمكم كنشكرهم لأن حاولوا يقربوا لنا المعلومة بطريقة اللي يفهمها أي واحد، وهذا هو المطلوب من هاد البرامج ديال التوجيه وديال التوعية. فبصراحة أحاطوا بكل ما يتعلق كل واحد في مجال اختصاصه أو مؤسسته، فنحييهم ونشكرهم بصراحة على التواصل ديالهم البيداغوجي اللي الفاعل ومثمر، ونتمنوا لولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد إن شاء الله مسار اللي هو ناجح وسليم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
3: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

بنوها والكل ليهم والفضول الناس يلا تتمع للحال على مد حرص وصل عليه على مد حرص وصل عليه على مد حرص وصل عليه

0: نشرة الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة. البداية كما العادة بالعناوين. الشعب المغربي يحتفل اليوم بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مناسبة للوقوف على أنشطة سموه السنوية. في الذكرى 70 لإقامة العلاقة بين المغرب واليابان، طوكيو تنضم للإجماع الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي وتشيد بالمبادرة الملكية لفائدة إفريقيا. الأسد الإفريقي التمرين الأكبر متعدد الجنسيات في القارة، يجسد التزاما أمريكيا ومغربيا من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وواشنطن تعتبر المغرب أفضل شريك لاحتضان هذه المناورة العسكرية. استمرار وصول رحلات الحجاج المغاربة نحو الديار المقدسة، والبعثة الإدارية تسهر على مواكبة ضيوف الرحمن خلال هذه الرحلة الإيمانية. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة للساعة الواحدة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. ففي 8 من مايو من العام 2003 زفت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بشرى ميلاد سموه، مناسبة تعكس مدى تعلق الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد. في هذه الورقة للاستقلال الأمين التابع أبرز الأنشطة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن خلال السنة الماضية.
2: يشكل الاحتفال بهذا الحدث السعيد مناسبة للوقوف عند الأنشطة الرئيسية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي ميزت العام الماضي، لا سيما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الأسبوع الماضي بتعيين سموه منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وبتاريخ 13 أبريل وبأمر من صاحب الجلالة أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تدشين برج محمد السادس الأيقونة المعمارية الجديدة ورمز الحداثة الذي يجسد انبثاق وإشعاع المدينتين التوأم الرباط وسلا. ويوم 21 دجنبر 2025 ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط حفل افتتاح النسخة 35 من كأس أفريقيا للأمم المغرب 2025. أما في 22 أكتوبر من السنة ذاتها وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس سموه بالقصر الملكي بالرباط حفلا أقامه جلالة الملك على شرف أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة عقب ظفرهم بكأس العالم 2025 التي نظمت في الشيلي. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد في 25 غشت بالقصر الملكي بتطوان الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 16 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وفي 4 يونيو وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس سموه بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 25 للسلك العالي للدفاع والفوج 59 لسلك الأركان. كما رافق سموه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة إحياء ليلة القدر المباركة وصلاة عيد الفطر. هكذا يأتي كل نشاط رسمي يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لضمان استمرار تقليد عريق غايته إعداد ولي العهد لممارسة المسؤوليات التي ستناط به داخل مجتمع يظل متشبثا أيما تشبث بقيمه الأصيلة وهويته التعددية وبأهداب العرش العلوي المجيد.
1: إلى العلاقات المغربية اليابانية، وفي إطار تخليد الذكرى 70 لإقامة الروابط الدبلوماسية بين البلدين، أشادت طوكيو اليوم باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 الذي أكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. كما عبرت اليابان في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الياباني موتيجي توشي ميتسو خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عبرت عن دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل التطبيق.

0: التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع. وأشادت اليابان أيضا بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ممثلة في مبادرة الدول الأفريقية الأطلسية وأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. نواصل هذه النشرة بالحديث عن الأسد الإفريقي، التمرين العسكري الأكبر في القارة الذي يجسد الالتزام المشترك للولايات المتحدة والمغرب من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين. هذا بالضبط ما أكده وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الذي تحدث في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي خلال حفل أقيم أمس بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأجادير، ثمن خلاله التزام المملكة الاستثنائي والمتواصل تجاه هذا التمرين، واعتبر أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات.
1: إنه لمن الشرف الانضمام إليكم في تمرين الأسد الإفريقي، أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في هذه القارة. يؤكد هذا التمرين من جديد التزامنا بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ولا يوجد شريك أفضل من المملكة المغربية لاستضافته. وفي نسخته 22 أود أن أوجه شكرا خاصا إلى المملكة المغربية على التزامها الاستثنائي والمتواصل لإنجاح هذا التمرين. إن شراكتنا مع المملكة المغربية ليست جديدة، بل تعد واحدة من أقدم وأثمن العلاقات التي تجمع بلدينا. المغرب أول دولة تعترف رسميا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، ومع استعدادنا للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلالنا، نتذكر أن هذه الصداقة المميزة ستحتفل هي الأخرى بمرور 250 سنة خلال الأشهر المقبلة. إن هذا التاريخ الطويل من الشراكة يشكل أساسا قويا لمواجهة التحديات المعقدة التي يشهدها عالم اليوم. As we confront the
0: complex challenges of today. هذا التمرين العسكري المشترك بين المغرب والولايات المتحدة في نسخته 22 يجسد عمق التعاون بين الرباط وواشنطن لمواجهة كافة التحديات الأمنية بشكل مشترك والقضاء على بؤر الإرهاب بالقارة. وخلال حفل أقيم أمس بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأجادير، أقيم على شرف الدول المشاركة في هذه الدورة، أكد مسؤولون رفيع المستوى مغاربة وأمريكيون أن الأسد الإفريقي يتجاوز كونه تدريبا عسكريا سنويا ليشكل منصة لتعميق الشراكات وتطوير أساليب العمل على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانة المستقبل. التفاصيل معك حليمة مرتضي.
2: التنظيم المشترك لتمرين الأسد الإفريقي سنويا منذ العام 2004 دليل على دينامية التعاون العسكري متعدد الأشكال بين المغرب والولايات المتحدة، وهو ما تجسد خلال النسخة 22 من تمرين الأسد الإفريقي لهذا العام، نسخة تميزت أمس بالحفل الذي أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأجادير على شرف الدول المشاركة في الدورة الحالية، حيث جدد الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تتمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسط والأطلسي.
3: وقد أبان هذا التمرين بمختلف أطواره بما فيها التمرس على تشكيل قيادة قوة مشتركة متعددة الجنسيات، عن أهمية إدارة وتدبير العمل المشترك في بيئة تفرض الدقة في التقدير والسرعة في القرار والصرامة في التنفيذ، كما أتاح اختبارا واقعيا لمفاهيم ميدانية متقدمة من خلال التمرس على أنماط متعددة من الاشتغال التعبوي شاملة الدفاع والضربات في العمق والعمليات الهجومية المضادة في ترابط محكم بين المناورة والنيران والاستطلاع والإسناد والحماية.
2: من جهته أكد الجنرال داك فين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا.
1: تعد علاقة الولايات المتحدة بالمغرب شاهدا على صداقة تأسست منذ عام 1777 عندما مد المغرب يد الصداقة إلى دولة مستقلة حديثا، فهو أول بلد يعترف بسيادة الولايات المتحدة الأمريكية. يعد تمرين الأسد الإفريقي الدولي المشترك الأكبر في إفريقيا، ويتجاوز كونه مجرد تدريب إلى تجسيد الشراكة الدولية، حيث تقف 28 دولة إفريقية و20 حليفا دوليا جنبا إلى جنب. تمرين الأسد الإفريقي يرسل رسالة واضحة تؤكد التزامنا الراسخ بإفريقيا آمنة ومزدهرة، وهو التزام يعتمد على تضافر جهودنا لمواجهة تحديات الغد.
2: وحسب القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، فإن تمرين الأسد الإفريقي يوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها الالتزام المشترك للمغرب والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة وقوة موحدة.
0: على بعد 4 أشهر على الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل، بدأت ملامح الاستعدادات لهذه الاستحقاقات تتضح وتأخذ سرعة أكبر. الاجتماع الذي انعقد أمس بين وزير الداخلية وقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان استعرض مختلف هذه التحضيرات، بدءا بالنصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن والتدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق منتصف هذا الشهر، بالإضافة إلى ترتيبات أخرى تهم رقمنة بعض الإجراءات نتابعها في تقرير صديق العالمي.
4: شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على تدابير تنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا على الإجراءات المواكبة لعملية المراجعة المذكورة المرتبطة بتوفير تنظيم الإداري واللوجستيكي الملائم وإطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل كافة وسائط التواصل. كمال هشومي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة محمد الخامس.
5: هي مبادرة مهمة وتأتي لا ننسى تأتي تأكيدا للتوجيهات الملكية والخطاب في العرش حينما تكلم جلالة الملك على فتح مشاورات واسعة من أجل يعني الإعداد الجيد وفق مقاربة تشاركية مع كل مختلف المعنيين بالعملية الديمقراطية والانتخابية في بلادنا. طبعا وزارة الداخلية قامت مجهود محترم جدا، استخرجت المراسيم والقرارات كذلك، لا زال فقط المرسوم المرتبط بالتقطيع الانتخابي، وأعتقد لن يكون هناك تغيير كبير.
4: هو أيضا فرصة لتبادل الرأي وتقريب وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية، لكن الأهم هو الفهم الجيد لها وأجراءتها وتنزيلها بشكل ديمقراطي.
5: المفهوم والفلسفة هو طبعا ليس المشكل في القوانين بل في فهم القوانين وفي إنجازها وفي تطبيقها وفي تنفيذها وفي أجراءتها وفق الروح التي أتت بها والسياق الذي أتى بها. وفي هذا الإطار تأتي الأهمية البالغة لهذا الاجتماع التشاوري والإنصات لمختلف المتدخلين في العملية الانتخابية وأساسا ممثلي الأحزاب السياسية حتى تكون الرؤية واضحة ويكون التنافس على قدم المساواة مع الجميع ويبقى المجتمع والساحة أمام الجميع هي الحكم في هذا الشأن طبعا، وتتبع والصرامة في تنفيذ كل ما تنص عليه القوانين في هذا الجانب من طرف السلطة المخولة لذلك.
4: وفي ختام هذا الاجتماع عبر قادة ومسؤول الأحزاب السياسية على استعدادهم وتأهبهم للمساهمة كل من موقعه إلى جانب السلطات العمومية في توفير كافة الظروف الملائمة لضمان نجاح الاستحقاق التشريعي المقبل وتحسين الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: في ارتباط بموسم الحج 1447 يتواصل توافد الحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة وسط إجراءات وترتيبات تسهر عليها البعثة الإدارية المغربية للحج لاستقبال وتيسير شؤون ضيوف الرحمن ومرافقتهم طيلة هذه الرحلة الإيمانية. هذه الأجواء وترتيبات في مراسلة ابتسام الحمومي.
6: تتوافد أفواج الحجاج المغاربة إلى المدينة المنورة، حيث وصل عدد الرحلات الجوية إلى أكثر من 20 رحلة إلى الآن. ومع توالي وصول الأفواج تتكاتف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن. نستمع للسيد عبد الخالق الوافي أحد أعضاء البعثة الإدارية المغربية للحج.
7: البعثة الإدارية كما كتعرفوا كتكون من عدة مجموعات. المجموعة الأولى هي اللي كترافق الحاج من أرض الوطن إلى المدينة المنورة ثم حتى يرجع. المجموعة الثانية كتكون في المطار، هي اللي كتستقبل الحاج. ثم المجموعة الثالثة فهي مجندة ليلة نهار تستقبل الحاج في الفندق وتقوم بعملية الإسكان إلى غير ذلك.
6: وأشاد الحجاج المغاربة بالخدمات المقدمة لهم قبل وبعد وصولهم إلى المدينة المنورة. ارتسامات الحجاج ضمن هذه الشهادات.
8: كنا نحمد الله ونشكره المنع لنا باش جينا للحج لهذا السنة. كنت وجه بجزيل الشكر للبعثة المغربية اللي كتقوم بمجهودات جبارة في تأطير الحجاج سواء على المستوى الفقهي أو الإداري، مما كيساعد باش تكون المناسك على أحسن وجه إن شاء الله. كنت وجه بجزيل الشكر للسلطات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، الله ينصره والله يدوم عليه الصحة والعافية إن شاء الله. في الزيارة ديالنا للمدينة المنورة كأول وجهة باش إن شاء الله نزوروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد إن شاء الله غنتوجهوا لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج. الحمد لله الإقامة في ظروف جد ممتازة مع تأطير ديال البعثة المغربية.
9: الحمد لله الإقامة زينة وجينا بخير وجينا في الحلم زيانة وجبرنا الحمد لله التوجه والانتظار. الحمد لله لا الخير إن شاء الله. الحمد لله يا رحمن الرحيم، والله ينصر سيدنا والله ينصر على هذه الزيارة اللي زرناهم.
6: مجهودات البعثة المغربية تسعى إلى توفير أفضل الظروف للحجاج الميامين. واعتماد بطاقة نسك الرقمية وتفعيل مبادرة طريق مكة سهلت إجراءات الدخول لأداء فريضة الحج على أكمل وجه.
0: في الشأن الثقافي نواصل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي توج للمرة الخامسة الفائزين بجائزة الشعراء الشباب في صنف الكتابة بالعربية والأمازيغية وباللغات الأجنبية بهدف ضمان استمرارية الكتابة الشعرية في أوساط الفئات الشابة. روبورتاج عتيق النهي.
10: وسط الزخم الثقافي الذي يشهده المعرض الدولي للنشر والكتاب، يبرز حفل جائزة الشعراء الشباب كأحد المواعيد التي تمنح القصيدة بلغاتها العربية الأمازيغية والأجنبية مساحة خاصة للاحتفاء والتأمل. فالجائزة في دورتها الخامسة تفتح نافذة أمام جيل جديد من المبدعين الشباب الذين اختاروا الشعر لغة للتعبير عن أسئلتهم، أحلامهم، آمالهم وتحولات واقعهم. إيمان أيت بابا الفائزة بالجائزة الأولى صنف الكتابة باللغة العربية.
11: سعيدة جدا بهذا التتويج في الجائزة الوطنية للشعراء الشباب. شكرا يعني لهذا النوع من الجوائز الذي يحتفي بالشباب ويحتفي بالكلمة.
10: وفي صنف الكتابة باللغة الأمازيغية فازت الغالية بالعصري بالجائزة الأولى.
12: ميديقى القيمة إضافية يتوريد المجهودات اللي سكر سكرت مواس اللي سكرنا كل يوم يهتم الشأن الأمازيغي.
10: فيما توج وائل حسين بالجائزة الأولى في صنف اللغة الأجنبية.
13: اشتركت بقصيدة باللغة الفرنسية عنوانتها لانفوندي دوفيل، تحدثت فيها عن مدينتي الرباط وفاس كيف ساهمت في تكوين شخصيتي. جد سعيد بتتويج هذا اليوم فأعتبرها لحظة اعتراف لي وخطة مهمة في مسار الأدب.
10: وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة التحكيم مخلص الصغير أن هذه الجائزة تشكل موعدا سنويا لاكتشاف أصوات شعرية جديدة تفتح المجال أمام المواهب الشابة للتعبير عن انشغالاتهم وتجاربهم الشعرية.
14: هي لحظة من أجل اكتشاف الجديد لأصوات شعرية، لولا مثل هذه المسابقات لما كان لنا أنصت لتجربتها أنصت لقصائدها. إذن من هنا أهمية هذه المسابقات الشعرية من أجل ضمان مستقبل الشاب ومن أجل استمرارية الكتابة على أرض الرباط العاصمة العالمية للكتاب. تفاجئنا دائما أصوات شعرية ومشاركات شعرية جديدة تشتغل بطريقة مختلفة.
10: جائزة الشعراء الشباب تجسد إحدى المبادرات الثقافية الهادفة إلى مواكبة الطاقات الإبداعية الصاعدة من خلال إتاحة فضاء للتباري واكتشاف الأصوات الشعرية الجديدة. وفي دورتها الخامسة تكرس الجائزة حضورها ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب كموعد ثقافي يحتوي يحتفي بالقصيدة الحديثة ويشجع الشباب على الانخراط في الكتابة والإبداع بمختلف اللغات.
0: في الخبر الدولي، يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل إلى الصين للقاء نظيره شي جين بينغ في قمة بين البلدين، ويتوقع أن تكون حرب إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة محورا أساسيا في جدول أعمالها. كما يتوقع أن يبحث ترامب في زيارته الأولى إلى الصين منذ عام 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى خفض التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وقضية تايوان التي تشكل نقطة خلاف رئيسية بين بكين وواشنطن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم إنها احتجزت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات أمريكية تحمل نفطا إيرانيا من دون أن توضح في بيانها سبب ذلك. وجاء في بيان للقوات المسلحة الإيرانية أنه تمت مرافقة السفينة إلى السواحل الجنوبية الإيرانية بعد محاولتها الإضرار بصادرات النفط الإيرانية وتعطيلها من دون تفاصيل إضافية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكيرا بالعناوين. الشعب المغربي يحتفل اليوم بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مناسبة متجددة يؤكد الشعب المغربي من خلالها تشبثه الراسخ بأهداب العرش العلوي المجيد ومحطة للوقوف على أنشطة سموه السنوية. في الذكرى 70 لإقامة العلاقات بين المغرب واليابان، طوكيو تنضم للإجماع الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي وتشيد بالمبادرة الملكية لإفريقيا. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء. ترقبوا الآن النقل المباشر لوقائع صلاة الجمعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي، اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا شوي، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

ክላስ ነን፣ ልሞሎዶ ላይ ክላስ ነን።

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.

0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره
2: قيد 05 37 71 88 88.
0: ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: انتم دوما في الاستماع لاذاعه الدخل على الموجه 89.3 FM.
5: فرجه اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.
6: من مسرح الاذاعه يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقات.

0: الحلقة السادسة عشر.
1: ما يمكنش نبقاو هكذا، البنت عايشة في محنة وعذاب، كل ليلة كتنوض مفزوعة.
2: قلتي لها على الفقيه اللي عندنا في الدوار، يمكن يجيب الله الشفاء على يده.
1: نخبروا الطبيب ديالها اللي كان كيعالجها، ومن بعد نشوفوا الفقيه. خالتها دابا تنعسوا لينا.
2: زعما راضيه ماشي بنت صغيره، راها متعديه لفهم الله، هي تعرف ما تعمل لراسها.
1: ولات كتخاف من ظلها مسكينه.
2: ما شاء الله، الله يدير لها تاويل الخير.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اش كاين عاوتاني؟
1: وادريس
0: اش كاين؟
1: البوطه راه سالت ونعنو خاصنين نكمل الثياب.
0: شوفي البقا لي يطلقك حتى لراس الشهر.
1: تراك عارفو مابقاش باغي يطلق له حتى نكمل الفلوس ديال الشهر اللي فات.
0: سبحان الله، طيبي على الفاخر.
1: الله يحنيني من جاني.
2: الله يكون في عوانك ودي ابو ادريس، عايش وطرني في تمره.
0: البارح قطعنا الضو وبتنا في الظلام واليوم البوطه سالات. يا ولد الكحله هذه يا خويا مصطفى.
2: قبط ابو ادريس قبط، فك الجره بعدا بهذا البركه، فك الجره البوطه.
0: خلاص مصطفى الله يهديك، من نهار جيتي وانت كتجبد.
2: خلاص عليا من هضره الدراري، وراح ناخذ زعما ما كاين. بس
0: بسم الله. شوف زيدهم اخويا مصطفى على الاخرين، سلف الله الاحسان، نتخلص وناتيك.
2: ديال الله يهديك، الله يهديك، ديالي هو ديالك وديالك هو ديالي يا ابو ادريس.
0: وعندك حساب لك، انا راه ما كنربح شويه مزيان. كنربح مزيان ماشي هذا. خوك راه مدور الحركه مزيان ماشي.
2: ايه.
0: الخير مرا والشر مرا. مراتي السلامه يا الله، والله والله واخا تعطيها مال قارون تصوت فيه في النهار.
2: اي ماشي بعيد اخويا، ماشي بعيد، انت تعرف هذه الامور احسن مني.
0: معلوم. ها علاش قلت لك بعد من الزواج؟ بعد من الزواج حيت به الارض. انا نوريك ما تعمل.
2: معلوم معلوم اخويا، وشكون عندي من غير كاب ادريس؟
1: دريس
0: انتظرني واحد شويه انا جاي.
2: نحسب بعد هذه البركه ونشوف شحال ديال الفلوس بقاو. بل لي ما بقاو غير الهتوف. السيدريس لعن الشيطان، لعن الشيطان السيدريس. ويني ويني ويني ويني ويني ويني ويني جابني أنا عباد الله لهذ المصيبة. مصيبة هذه واش من مصيبة؟ جيت ليها برجلي. ويني ويني ويني الراجل تيفرشخ في المرا. ويني ويني ويني ويني ويني أدريس أسيدي نعطيها بنتي، اش بيني وبين هاد الحصلة.

0: انت بدر خاك ماشي براني.
1: عارف اخويا، عارف اخويا، عارف بدريس بالحق هذا الجد. انت بأخوك بالسفر خليت لك الراحه اخويا، خليت لك الراحه.
0: دخل دخل دخل دخل دخل باللازي، دخل دخل. افينك هذيك الملحوزه فينك؟ دخلي هذا غير مصطفى صاحبي من روح الروح، وانا قابل يفصل بيناتنا.
2: انت قابل يفصل بيناتنا دارني ولد الناس والقلة طيبة.
0: اي القلة طيبة قول يا عمري بها فمك، وراه غادي يجلس معانا في الدار شهر ولا شهرين وعاد تعرفي بحقه. اوجه الخير وليد السخية، ها والكلمات الرجال.
2: دخلت عليك بالله والنبي رسول الله السلم مصطفى، واش اختي الوحيدة اللي عندي في الدنيا غادي تتزوج هاد السيمانة وغدا العرس وكل شي غادي يحضر الا انا ما نمشيش العرس؟ واش هذا حق ولا باطل؟
1: لا واه السي ادريس، لا واه اختها الوحيدة لازم ما تفرح معها وتكون هي الاولى في العرس، ماشي برانية عليها.
0: انا سيدي ما منعتهاش، قلت لها سيري الله يعاونك.
2: واش دخلت عليك بالله والنبي رسول الله؟ واش نمشي للعرس اختي وندخل ما في يدي تقبطه ديال النعناع؟
1: ولا واه سي ادريس حشومه ثاني، ويلي وغير على عيني العديان، لازم منشي كادو فعل ترك، راه كل شيء بوجهك. ويلي يا بدريس، وانا اللي نقول لك
2: قول هالو.
0: ايوا انا اللي فصليني وقرضيني طرف طرف وعبيني في شي صندوقه مزوقه وعقديها بشريط الحرير وديني هديه محترمه لالا اختك. هذا راه الشريه هذه المره التقيفي الله.
1: وعاوتاني تدخل بيدي اخويا
2: قول هالو.
0: ولا بقى انت باغي في الهديه؟ قلت لك خاصها كسوه باش تحضر، واخا تعرف تكريها كاع.
2: تصور السي مصطفى ما عندي غير الشروط والهدرج، وانا عاد مرات الممرض الكبير ديال السبيطار. يا حسره ادريس الدنفيل.
0: لا هذه كليتي في الحاله المدنيه.
1: شوف اخويا الدنفيل، خصاتك شيطا تليق بالمقام ديالك. ويلي راه بوجهك زعما
2: قول هالو.
1: راني يا مدام قلت هالو.
2: انا عذره الا كان مسكين كيتقاد مع الزمان وما عنده لا حل لا رحم لا يتسلف حيت غريبو براني على هاد المدينه.
0: وقولي هالو.
2: وما عنده لا حل ولا رحم من غير الله سبحانه وتعالى، ولا صديق اللي عتقو واللي فكا في وجهو في هاد الدنيا قبل الاخره.
0: ايوا هادي السعايه بالفن. ايوا لا دابا صافي هنينا خلاص.
2: بغيت اللي يهنيني من هاد المشاكل كلها، يا ربي تهني مصائب الدنيا والاخره.
1: ايوا انا هاد الساعه الله يهنيكم.
0: علي يا بالحلوف الكبير اجلس بلاتي، علي يا بالحلوف الكبير ما تخرج حتى تغدى معانا، اليوم راه غير لحد عطله. سيري انت وجدي الغدا ومن بعد يكون خير.
1: اسيدي ادريس الله يهديك.
0: شتي اخويا على كارثه فاش انايا فاش بلاني سعدي.
1: شنو نقول لك اسيدي ادريس، انت اخويا ها جيبي وها اللي في جيبي 600 درهم ما زايده ما ناقصه، نقسمها انا وخويا، وانا هادو اللي بقاو نقض بهم طريق البلاد.
0: انا ما تبقاش معنا شي مده غير بعد حتى نتخلصوا.
1: لا من بعد ان شاء الله لازم نمشي نبيع الارض.
0: ايوا الا كان على البيع ديال الارض ما نخسر لك شيء، ضروري تبيع الارض باش تفك عنقك والدور وتبر مع المصلحه في شي مشروع. ها انا نوقف معاك فيه ويكذب عليك الكذاب اللي يقول لك كاين ما احسن من البيع والشراء. التجاره شي كبير اخويا مصطفى، سولني انا نقول لك.
1: عندك الحق، دوز بالسلامه وبارك الله فيك باتريس.
0: يا ولغدا تخلي لي فوقي ولا
1: مره اخرى؟ ان شاء الله مره اخرى.
0: واه عندك تنسى على شو وصيتك؟
1: الارض؟
0: لا راضيه نسيتي.
1: ايه.
0: ها هو عام عليك المجرمه هو عمل اللي قلت لك.
1: صافي غير تهنا الله يعاونك.
3: لالا راضيه ياك لاباس حليمه اش كاين؟
4: شي ضيف جا من المدينه، شفت السياره كحله وقفات في الجرده، بانت ليا من الشرجم ديال الكوزينه. طلي من الشرجم، راه باينه.
5: هي هذا الدكتور عثمان. سيري استقبليه ودخليه للصالون على ما نبدل حوايجي.
4: واخا لالا،
5: ها شوفي وغير يدخل سيري وجدي كل ما عندنا من شهيوات وحليوات وجدي الصينيه. يلا سربي راسك، لازم نفرح به لانني عمري ما نسخ.

0: ايوا يلا سيري ما تخليش كينتظر. نهار كبير هذا اللي شرفنا فيه الدكتور عثمان.
1: بارك الله فيك لالا. ايوا كيف الحال؟
0: الحمد لله راضيه باللي عطا الله.
1: ايوا من نهار فرقتي لدينا نسيتي امواليها وناسها.
0: بالعكس الله يا ودي ديما في البال، وخصوصا الناس اللي ما عمرهم ما بخلوا عليا لا بالمساعده ولا بالعطف من اللي كنت محتاجه للمساعده والعطف.
1: المهم سعيده الان؟
0: ايه بفضل الله وفضل الدكتور عثمان.
1: ابدا انا ما عملت غير الواجب، انما بصراحه بقى فيا الحال. واه حتى تليفوني يخليني نطمئن عليك.
0: المشاكل احيانا كتنسي الانسان ابسط الواجبات، وانا سيدي في غايه الاسف. تفضل بعدا شرب قهوتك ولا تاخذ عصير.
1: لا الخير كله قدامي بارك الله فيك. بلا عليك هاد الشقه كله. واه
0: قول لي دكتور شكون اللي عطاك العنوان ديال هنا؟
1: ايوا هذه وحده من اسرار المهنه،
0: الاهتمام بصحه الزبناء.
1: وحسب مكانه ديال الزبناء بالنسبه لكل دكتور جميع المرضى على حد سواء، ولكن هناك دائما حالات خاصه.
0: وخصوصا عند اطباء النفس العلاج دائما بالهضره.
1: ايوا انا ما كنظن شيء بانك في حاجه الترتره ديالنا. ايوا حالتك ممتازه هنا في الباديه.
0: الاحلام المزعجه فقط هي مصدر تعاسي في بعض الاحيان.
1: واش غنقول لك راضيه، مع الايام وابتعاد عن العزله واسترجاع الماضي داخل الذاكره كل هادشي كيرجعك لحالتك الطبيعيه.
0: ما قلتي ليش شكون خبرك بانني هنا؟
1: ايوا رجعتي تاني في السؤال، دائما هو. طيب لالا خبرني واحد من العائله، ممرض جديد اللي عندي في العياده، ادريس الدنفيل.
0: ادريس؟
1: ما عرفتيش؟
0: اولا ادريس عمرو ما كان من العائله، هو بالصح من هنا من هاد القرية، وربما على ما علمني الله كانت عند عائلته بعض المشاكل مع عائلتي خلات بيناتهم عداوة كبيرة، ونهار اللي شفته عندك في العيادة بصراحة خفت منه وعلى داك الشي هربت من عندك.
1: غريب شفته كيتحرق على خروجك المفاجئ وعلى اهتمامه بصحتك، وما نكتبش عليك مشات بيا الظنون بعيد.
0: على كل حال فات مات، وانا غادي نزورك في العياده ان شاء الله ونشوفو نحاول نصفي معاه كل المشاكل اللي كاينه بين العائلات.
1: على كل ما عندك مناش تخافي منه، انا قد بيه وبغيره، وإلا شعرتي باي خطر من جهته علميني.
0: لا ابدا خليك معاه على علاقه طبيعيه، مسائل تافهه يمكن ماديه اكثر منها شيء اخر، ولكن انا مصممه باش نزول من قلبه كل حقد مغروس في اعماقه. تفضل يا دكتور القهوة.
1: وانا جيت بكل صراحة غير حيت قليت زاد عليك الحال، وانا من المصلحة ديالك ترجعي للمشفى، وزاد الحالية باش نقنعك تستمري في العلاج من اجل سلامتك.
0: هانت كتشوفني قدامك شنو شفتي؟
1: ايوا الان لالا انا طمأنيت وكنتمنى لك كل سعادة.
0: شكرا شكرا يا دكتور.
2: سعدية مالك؟ بركة من البكاء قول لي شنو مالك؟
3: لا والو غير.
2: شنو وقعت شي حاجة ليكم في الدار؟
3: لا
2: راك خرجتي لي العقل، بركة عليا اللي فيا يكفيني. قول لي يا سعدية مالك؟
3: خدمتنا ما قلت لك والو.
2: سعدية واش عيطتي لي باش تبكي غير قدامي وكا وبدا تقول لي خدمتنا ما خدمتنا؟ قول لي انت شنو كاين؟
3: قلت لك هادي اخر مرة تقابلوا فيها.
2: آخر مرة؟ علاش؟
3: والدي قرر زواجي.
2: قرر زواجك؟ ولا ما خبرتيهمش بأني أنا اللي ناوي نتزوج بك؟
3: في الحق أنا ما قدرتش وكذبت عليك وقلت لك باللي والدي كيعينوك تجي للدار.
2: وهذيك الساعة صرحيهم بالحقيقة، قول لهم باللي أنا باغي نجي نتزوجك، هذيك الساعة ما غايتزوجوك حتى شي حد.
3: أمك مازال ما غيرت الرأي ديالها فيا.
2: راه وعداتني ما يكون غير الخير، غير صبري شوية.
3: البارح جاوني الخطاب.
2: دابا عاد عرفت، باغية تعملي لي الغيرة زعما ياك. راني فقت فيك.
3: ما فقتي بيا ما والو، أنا ما عمري ما كذبت عليك.
2: هي هادشي بصح. وهاد العريس بسلامته شكون هو؟

0: في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحايل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلو،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

بخمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. أوصى بها عند العروس مؤكدا ففيها ينال العبد.

تخفي كل ممكية. كل موقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق.

وبر شركار في الدار عيني في الدار عيني والغمم إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة.

قدمي لما خطرت بالتفهم بسيد كالشبابي بالبدر او كالجند بالعلم.

دارية النجوم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

الليل هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فالطهر أجلي رسل

تحظي كل موكية كل موكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق.

يجعلني في خير معتصم. ارفع رجائي إلى عز المجير على

داريته النجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

بنيتها وسقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجله.

0: ومن حسن مختتم إلى
1: إلى. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: صحتك في دقائق.
6: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل، مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل

0: يشعر براحة أكبر معك مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث اسأله بلطف عن المشكلة، ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا نانا مثلا قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك أقول بشأن طفلك بعد التحدث معه راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

وروحي تبدي وانا نهدي ما

إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البتاس التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جد سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخلة خصت برنامج متواصل، لأن هذا الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشن هي الجامعات أشن هي الشروط دي الالتحاق. هذا على تعمدنا أننا في هذه الفترة تكون الاهتمام بعد كل المعاهد والمؤسسات الجامعية اللي عندنا بجهتنا. طيب كما قلت ضيفي الكريمين، ونبغي نشير في هذه البداية أنها جوج المؤسسات أو مؤسستين اللي هما حاضرين معايا أيضا هما قاطرتان للتنمية بجهتنا، ومن المؤسسات اللي معروفة بذات الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البداغوجية كتكون محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذن باسمكم مستمعين الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة التقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
4: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
3: طيب، وبنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور سي محمد بن عبايل اللي هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
5: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
3: طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو، أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل ولعدوا فيه مباريات ديال الولوج، وأشن هي مدة

0: الدراسة والآفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك أستاذة أمل. نعم، على مستوى المؤسسة ديالك.
1: شكرا على السؤال. الصراحة بالنسبة للشهادات التقني أو لمركز تحضير الشهادات التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريور المعروف بي تي اس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي
0: والمقر ديالها أستاذ
1: والرياضة.
0: أمل، المقر ديالها فين كاينة؟
1: كاين المقر ديالها في ليسي لالا خديجة
0: آه صحيح،
1: اللي كاين بحي الوكالة.
0: نعم.
1: إذن هذا التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في جوج ديال التخصصات اللي هما داعي ولا جيستيون بي ام، يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك و جيستيون بيتيت اي موين انتربريز او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه، و داعي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج

0: ما ان الخريجين ديال هذا المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا او لا بالمدارس العليا
1: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين.
0: فعلا، يا اما في الانسجي بالنسبه للناس ديال لا جيستيون، يا اما في الانسا، يا اما في
1: إذا كاين
0: مجموعه،
1: جسور مفتوحة ليهم.
0: فعلا يا اما في دي ليسونس بروفيسيونيل، يا اما في ليسونس فوندامونتال، وعندهم ان اكسي ديريكت في لا ليسونس فوندامونتال.
1: مهم،
0: يعني
1: وهذا كيحفزهم أكثر بصراحة. ما
0: فعلا دونك يا اما يندمجوا في سوق الشغل، وحنايا كنعاونوهم في هذه القضيه ديال انهم يبحثوا على عمل من بعد من الحصول على الدبلوم ديالنا، نظرا للانفتاح ديالنا على لانفيرونمون ديالنا، ونظرا للعلاقات اللي عند المدراء وعند الاساتذه. دونك من غير انهم يقدروا يكملوا التكوين او يندمجوا في سوق الشغل، ممكن ايضا انهم يديروا لا كرياسيون دونتربريز او لا انشاء المقاوله
1: ديالهم هما كشباب.
0: فعلا، وكنواكبوهم في انشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنميه ديال الجهه. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤطر من طرف اساتذه مبرزين. يعني هاد الاساتذه المبرزين كيضمنوا لك جوده عاليه في التكوين، وكذلك تاطير بيداغوجي ومواكبه دقيقه لهاد الطلبه من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا. داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على شهادة
1: دون هذه
0: البي
1: فكرة
0: اس.
1: مهمة أستاذ أمال، هذه المواكبة وهذا التتبع في الحقيقة كيكون في صالح هذا المنتمين أو المنتسبين لهذه المؤسسة ديال البي تي اس.
0: فعلا، وهذه هي الرؤيه ديال الاداره ديالنا وديال الاكاديميه وديال الوزاره، ان الانتاجيه كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل، كو سوسوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز او لا الادماج والتشغيل ديالهم، او لا حتى اننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا اون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الاوائل دائما، ما كاينش استثناءات في
1: والفضل
0: القضيه.
1: بعد الله كيرجع هاد المواكبة اللي كديروا معاهم مع هاد الشباب. طبعا
0: كيرجع للأساتذة المبرزين، وكذلك الإدارة اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال أي طالب. إذا بالنسبة للشروط الولوج، اولا باش تقدر تدخل للشهادات التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا ibts.gov.ma.
1: وهذه من فتره كيكون استاذ اما
0: كيكون عبر مذكره وزاريه اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان،
1: مزيان باش الاسر يعرفوا واش من وقت
0: اكزاكتومون، غالبا تيكون ما بين 20 جوان و 15 جويليه،
1: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الاباء والامهات واولياء الامور ديال هاد المرتدي ديال البي تي اس، ان راه اللي ما كيتسجل في ديك الفتره راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
0: صافي كيوصل لو 15 جوي كيتسدوا الموقع، ما يمكنش ليكم من بعد انكم
1: وهذا هو الهدف من هذه الحلقه، اننا ننبهوا لواحد المجموعه ديال الامور اللي بعض الاسر كتبقى اما جهلان ولا بقات ساهيه حتى فات الوقت. نعم
0: فعلا، لهذا نحرصوا على اننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل 20 يونيو، ياك يدخلوا للسيت ديالنا اي بي تي اس تيكون لو سيت ديسپونيبل، او لا يدخلوا للفضاء متمدرس ويطلبوا قبل القن من عند المؤسسات.
1: اي واحد الكود كي
0: اكزاكتومون ديال المسار، لحقاش اترافيغ هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال اي بي تي اس او لا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه خلاصة
1: صحيح، وهذه شرتي الأشياء مهمة جدا اللي كتساهم في التوعية ديال هاد الأسر. إذا بالنسبة لك سي محمد على مستوى المؤسسة اللي كتمثلها في هاد اللقاء.
2: شكرا سي العادي. بالنسبة للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحة بالداخلة، هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة. البداية ديال الدراسة كانت في المعهد خلال السنة

0: التكوينية 2020-2021. المعهد كي تعتبر مؤسسة ضمن شبكة مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعة لوزارة الفلاحة، اللي كتضم 58 مؤسسة موزعة على جميع جهات المملكة، وأيضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسة ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف إلى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الغذائية، بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد سنتين، كتضم تكوين النظري وأيضا تطبيقي داخل المؤسسة، إضافة إلى تدريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي كاينة في الجهة. بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد، كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتدمين زراعات الخضروات.
1: إذن تقريبا أهم التخصصات هي هذيك.
0: أهم التخصصات اللي حاليا مطلوبة بالجهة هما التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال، خصوصا في الإنتاج إنتاج الخضروات، لإنتاج البستاني، وأيضا كل ما يخص تسيير داخل المقاولة الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبه للولوج المعهد كيتم عبر مباراه بعد البكالوريا، كيشمل الانتقاء الاولي، وزياده على ذلك كاين اختبارات كتابيه وشفويه حسب التخصصات. بالنسبه للافاق ما بعد التخرج، فهي افاق واسعه واعده، حيث الخريجين ديالنا يمكن ليه يخدم مباشره في القطاع الفلاحي، او ايضا انشاء مقاوله ذاتيه ديالو، او ممكن ليه يستكمل الدراسه ديالو في مستوى اعلى ما بعد التخرج في المعهد، يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
1: والموقع ديال المؤسسة،
0: الموقع ديال المؤسسة، المؤسسة بعيدة على مدينة الدخلة بواحد 10 كيلومتر، وهي موجودة في منطقة طورطة.
1: طورطة أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد، بصراحة مكان صالح، لأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلا.
0: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي، أنه للمتدربين اللي كيتشجعوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا، كيكونوا ساكنين ونيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
1: جميل، إذن تقريبا جميع الشروط موفرة. طيب أستاذ أمالي، لما كانت عندك شيء إضافة بعد ما استمعنا لك واستمعنا السي محمد، أكيد فيها أنشطة موازية كتكون عادة داخل المركز، مزيان باش المستمعين ما يجيب لهم الله راه فقط أن كاين غير القراية، القرار كاين جوانب اللي كتساهم في التكوين ديال الشخصية.
2: فعلا سي العادي، الأنشطة الموازية بالنسبة للكلاس بريباراتوار وسونتر بيتيرز ماشي فقط للترفيه، إنما هي بالنسبة لنا حنا أن موديل اللي كتعطى فيه نقطة. وأول
1: مرة مؤسس ماشي غير اختياري،
2: فعلا كتكون فيه أنكادرومون من عند الأساتذة ومن عند الإدارة ومن عند الأكاديمية. وأول مرة كنت لقيتك السي العادي كانت في 2018 في إطار ديال APA، كانت أورغانيزي من واحد شابة كانت في المندوبية ديال الفلاحة إلى عقلتي. دونك حنايا بالنسبة لنا لي APA أو لي زاكسيون بروفيسيونيل أبليكي هما ضرورة، وهما كتعطى عليهم نقطة وكتدار عليهم سوتنانس في الآخر ديال السنة الدراسية، الآخر ديال السنة الدراسية الأولى وفي الآخر ديال السنة الدراسية الثانية. يعني جميع الطلبة كينخرطوا في لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل، وكنحاولوا من خلال هاد لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل باش نديفلوبيو لي سوفت سكيلز ديال هاد الطلبة،
1: المهارات الشخصية

0: فعلا، لحقاش كيف ما كتعرف سي العهدي، راه سوق الشغل ما كيطلبش غير المهارات التقنية.
1: هذيك هي الفكرة
0: حنا
1: المهمة صافي،
0: فعلا
1: الجانب ديال الشخصية ديالك راه كتلعب دور.
0: فعلا المهارات التقنية كنعطيوها ليهم في القسم، والمهارات الناعمة كنعطيوها ليهم في إطار هذا لو موديل ديال
1: صحيح،
0: لي زابي او.
1: حتى في التواصل كيكونوا إيجابيين فعالين.
0: شوف، هما في الاول العام كتلقى الوليدات باقين تلاميذ،
1: نفسي
0: عاد
1: الدور
0: باش
1: ديال
0: تنحولهم للطلبة اللي قادرين انهم يندمجوا، اللي قادرين انهم يواجهوا، اللي قادرين انهم يهضروا مع دي بروفيسيونيل. حقاش ماشي سهل باش نجيو نهضر مع سي العهدي ونقول له راه غادي
1: صحيح،
0: ندير ايفينمون الا كان
1: يعني
0: ممكن
1: كيخصو واحد
0: تكون
1: تكوين
0: فيه.
1: شخصيته بعدا.
0: فعلا، دونك حنا عندنا كل اربعاء مساء كيجيو الطلبه، يا اما تنطروهم كنحاولوا نديفلوبي لهم لي سوفت سكيل ديالهم، كنحاولوا نديروهم في علاقات مع مع لي بروفيسيونيل. وفي هذا الاطار سنتر بي تي اس الداخله هاد السنه كانوا داروا حملات ديال لو دونسون، حملات مشينا لدار الطالبة، مشينا لدار الأيتام، درنا دي
1: إذن داك لو
0: زيفينمون
1: سوسيال الاجتماعي حاضر أيضا.
0: ضروري ومؤكد، وكتأكد عليه الوزارة والإدارة، وكيوقفوا عليه المدراء بيديهم
1: بارك الله.
0: والأساتذة. دونك هذا ورش ضروري
1: صحيح،
0: كنوقفوا
1: وكيغرس
0: عليه
1: روح التطوع في نفوس هاد الشباب تبارك الله.
0: فعلا، وكيبدل الشخصية ديال
1: تماما
0: الشاب اللي
1: تماما
0: كيدخل في البريميير اني ما تيكونش بحال اللي يخرج في الدوزيام اني.
1: بارك الله عليكم. سي محمد، على مستوى معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخل، بالنسبة لهذه الأنشطة اللي كدار عادة مع مرتادي هذه المؤسسة.
2: ايفيكتيفمون سي العهدي، بالنسبه للانشطه الموازيه داخل المعهد كتعتبر جزء مهم من التكوين ديالنا في المجال الفلاحي ولا في المجال ديال الصناعات الغذائيه، لانها كتعزز الجانب التطبيقي عند المتدربين. المتدربين ديالنا كل سنه كينتخبوا منسق ديال النادي المتدرب بالمؤسسه، وايضا هاد النادي ديال المتدرب كيكون مجموعه ديال اللجان الموازيه اللي كتهتم بالجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي داخل المؤسسه، وهما المتدربين هما اللي كيحرصوا على هذا التنظيم وتنظيم اللقاءات، وايضا بالاستشاره من طبيعه الحال مع اداره المعهد. المعهد كيشارك كل سنه في واحد الملتقى اللي سميتو ملتقى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي، اللي كتنظمو سنويا وزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات قطاع الفلاحه في مختلف الرياضات. كل سنه هذا الملتقى تتنظم في واحد المدينه ولا في واحد الجهه من الجهات ديال المملكه ديالنا. العام الفايت كان في قنيطره، اللي المؤسسه ديالنا شاركات بواحد الوفد ديال 21 طالب اللي مثلوا جميع لي ديسيبلين سبورتيف اللي كاينين اون نيفو ديال المؤسسه، وكانت مشاركه وازنه ديال المعهد في هاد لو فوروم. ايضا بالموازاه مع المشاركه في هاد المسابقات الرياضيه، كاين ايضا المسابقه الوطنيه للابتكار في المجال الفلاحي اللي كيتوج بجوائز، الفائزين كيتوجوا بجوائز خلال هذا الملتقى اللي المؤسسة ديالنا كل سنة كتشارك بمشاريع ديال الابتكار في المجال الفلاحي. أيضا المعهد كينظم زيارات ميدانية لفائدة المتدربين. ديجا درنا دي فيزيت بيداغوجيك للستاجير ديالنا لمحطة تحليات مياه البحر، دينا الاستاجير ديالنا شافوا هاد لو غران بروجي لي ديفيرونت لو كومبوزون ديالو، هما اللي غنعولوا عليهم كخريجين اللي غادي يخدموا في هاد لو دومين ديال لاغريكولتور في المستقبل، باش يعرفوا هاد لو بروجي ويتعرفوا عليه عن قرب. ايضا المعهد كينظم مجموعه ديال الزيارات الميدانيه للضيعات الفلاحيه. لابد
1: إذن المؤسسة منفتحة على المحيط،
2: على المحيط وعلى المؤسسات الفلاحية وعلى المقاولات. عندنا مجموعة ديال الشراكات مع عدة عده مقاولات في لاحياء في الجهه اللي المعهد كيتكلف باش كيكون هاد ليزوفري اغريكول ولا هاد العمال الزراعيين داخل الضيعات الفلاحيه. هذا بالموازات مع هاد لو مود دو فورماسيون ديال لا فورماسيون الترني. كاين نوتر مود ديال لا فورماسيون لي لا فورماسيون بار ابرونتيساج اللي تنخدمو مع هاد لي زونتربريز اغريكول.
1: إذا كاين مجهود يبذل السي محمد بصراحة على مستوى البيتاس لا على مستوى المعهد التقنيين المتخصصين. نعم
2: لابد للإشارة إلى أن أيضا المعهد كيتيح واحد الفرصة ديال التدريب في فرنسا للمتفوقين دراسيا. من بين هذه من بين أهم الفرص اللي كيتيحها المعهد في الجهة للمتدربين إمكانية الاستفادة من تدارب ميدانية في المجال الفلاحي بدولة فرنسا. ذلك هذا الشيء بشكل سنوي لفائدة المتفوقين. هذه الفرصة مؤطرة من طبيعة الحال هذه الفرصة مؤطرة بشراكة بين وزارة الفلاحة بلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا، وكتشمل هاد الكونفونسيون هادي كتشمل تكفل بجميع مصاريف التنقل والإقامة والتأطير خلال فترة التدريب. وهاد السنة هادي عرفت تتويج ديال متدربة من المعهد في دوزيام اني.
1: على ذكر المتدربة مزيان بغيت نصحها معك واحد الفكرة، أن فاش كنقولوا المجال الفلاحي نتحدث عن الذكور، وهذاك الشيء كان في واحد الزمن. مزيان هاد الفكرة توضحها وحنا عبر تيريدات داخل السي محمد. أنا تبارك الله راه متميزات
2: الإناث. إيفيكتيفمون إحنا لاحظنا هاد القضية أو نيفو ديال المعهد ديال التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. الإناث كيشكلوا 50% في الأقسام ديالهم، دونك ميم في لي ترافو براتيك ملي تيخدموا في الأعمال التطبيقية الإناث راه تي مجدد.
1: وهذا العدوى البيداغوجية الجميلة راه مصاب بها جميع المؤسسات، وأظن البي تي إس لا تشكل استثناء في هذا.
0: أكيد عندنا العنصر الأنثوي حاضر جدا كسوسوا في الديفلوبمون أو حتى في لاجيستيون دي بي ام، وكاين حتى الذكور.
1: هادشي كيفرح بصراحة. يا سي محمد
2: نكمل هذه الفكرة هذه أنه متدربة في المعهد إن شاء الله خلال شهر يونيو المقبل راه غتلتحق بدولة فرنسا إن شاء الله للتدريب. هادشي في إطار
1: الشريف لجهتنا،
2: هادشي في إطار الشراكة اللي كتجمع بين وزارة الفلاحة بلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا.

0: هذا أمل. مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هذه الأدوار ديال المؤسسة ديال بيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
1: هو فيما يخص توجيه السلع هذه، أقسام تحضير شهادة التقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهة الدخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظمه الأكاديمية الجهوية لجهة الدخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوم بزيارة الفائدة التلاميذ السنة الثانية بكالوريا

0: اكزاكتومون، حيت حنا تابعين لهذاك لو ليسي، من بعد كيساليو
1: إذن
0: التكوين ديالهم كيجيو عندنا هذوك الوليدات.
1: إذن ما
0: وبطبيعة الحال
1: كيشعروش بالتغيير ديال
0: كيبقى نفس الاحتضان
1: ما
0: ونفس
1: جميل ده
0: لونكادغمون.
1: وهذا في صالحهم.
0: فعلا لحقاش الاقسام ما كتفوتش 30 شخص، اذا تيكون واحد لونكادغمون كيف ما كان في الليسي او لا اكثر من ما كان في الليسي،
1: صحيح صحيح.
0: نظرا لكاليتي ديال لي بروفيسور وديال الاداره. دونك كنعرفوا في هذه الحملات بالتكوينات ديالنا بالافاق ديالها، كنقوموا بنفس الشيء في جامعه بير القندوز بطبيعه الحال بتاطير من الاكاديميه الجهويه ديال الدخله.
1: جميل. طيب على مستواكم سي محمد،
2: بالنسبة للمعهد كيولي أهمية كبيرة لعملية التوجيه من خلال الانفتاح على الثانويات التأهيلية اللي في الجهة بالإقليمين، إقليم واد دهب وإقليم أو سرد، وتنظيم لقاءات تعريفية لفائدات التلاميذ، كما أن المعهد كيستقبل تلاميذ في مختلف المؤسسات لزيارة المرافق والتعرف عن قرب على طبيعة التكوين داخل المؤسسة، إضافة إلى المشاركة في الأيام توجيه بالجهة. أيضا الهدف الأساسي هو مساعدة هذه التلاميذ على اختيار مسارهم التكويني المناسب واللي يكون كيتلازم مع القدرات ديالهم والميولات ديالهم.
1: نعم، وفي الحقيقة ما يزكي المجهود المبذول على مستوى المؤسستين ديال هاد الحلقة، وهو الإقبال اللي كتعرفوا هاد المؤسسات من طرف الحاصلين على البكالوريا بجهتنا. طيب نبغي ننتهز الفرصة ديال تواجدكم في هاد الحلقة، مشكورة ومشكورا سي محمد. عادة يتبادر الأذهان الحديث أو التساؤل عن أشنه دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة ناخذوا في البداية مركز تحضير شهادة التقني العالي أستاذة أمال.
0: هو الجهة ديال الداخلة غادي بواحد الدينامية تنموية متسارعة جدا في عدة قطاعات، من بينها الزراعة، الفلاحة، التوريزم اتسيتيرا. دونك حنا
1: كاينه منظومة استثمارية مهمة.
0: فعلا فعلا حنا كنحاولوا ندخلوا في هذه الاستراتيجية. بالنسبة لمركز تحضير شهادة التقني العالي، كنخدموا على تأهيل كفاءات في تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة قادرة على مواكبة النسيج الاقتصادي ديال هاد الجهة، اللي هو مكون بنسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذا حنا كنكونوا شباب اللي غيقدروا يكونوا قادرين أنهم يخلقوا مقاولة في هاد المجالات اللي الجهة كتستثمر فيها وكتحاول تطلع بها.
1: وكيشجعوا أستاذة أمل حتى المستثمرين سواء الأجانب ولا خارج الجهة، فاش كيعرفوا بأن كاين مثلا رأس مال بشري مؤهل كيزيد يشجعهم أكثر.
0: فعلا كيشجع المستثمرين اللي خارج البلاد وكذلك اللي داخل البلاد.
1: صحيح.
0: السي العهدي راه كنوصلوا لواحد الوقت اللي كيجيو عندنا المستثمرين كيبغيو الطلبة يخدموا معاهم وتلقاو كل شيء دخل لسوق الشغل.
1: ما شاء الله، هذه
0: يعني
1: بشرة طيبة.
0: احنا غاديين في استراتيجية ديال الجهة ديالنا ان شاء الله نوصلوا. وفي نفس السياق بالنسبة للدراري ديال تطوير التطبيقات المعلوماتية، هادشي كيكتسي أهمية متزايدة نظرا للتحول الرقمي اللي كتعرفوا الجهة. دابا الجهة غادية في الرقمنة كيف ما غادية بلادنا في الرقمنة، وهاد الشباب اللي كنكونوهم كي يكونوا قادرين على تصميم وتطوير حلول رقمية كتستجيب لحاجيات المقاولات والحاجيات الجهة.
1: جميل. طيب سي محمد، وانت أدرى مني أن الفلاحة اليوم بجهتنا تعتبر من القطاعات الواعدة، نتحدث عن 5000 هكتار اللي هي ما شاء الله ثورة فلاحية هادئة رائعة، وجهتنا اليوم تمثل الفلاحة في واحد المستوى اللي هو بصراحة مشرف جدا، ونتحدث عن فلاحة عصرية، عن إذن هذه الجهة أيضا لها مستقبل واعد وأكيد غادي تعرف استثمارات. إذن بالنسبة للمؤسسة اللي كتمثل فهي تبذل جهد كبير من أجل أنها تنخرط في هذه الدينامية.

0: طبيعة الحال سي أحمد، بالنسبة للاستراتيجية ديال وزارة الفلاحة، لابد نشير إلى أنه كاين استراتيجيات الجيل الأخضر ل 2020 2030، وأيضا كاين المخطط الجهوي للفلاحة اللي فيه عدة ركائز أساسية. الركيزة الكبرى اللي موجودة حاليا في هذه الاستراتيجية الواعدة للجيل الأخضر، التركيز بشكل كبير على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى جانب المواكبة ديال هذه المشاريع الكبرى المرتبطة بتحلية مياه البحر. فهاد الدينامية ديالنا في هذه الاستراتيجية كاين واحد الفولي اللي كيحدد تكوين في المجال الفلاحي للمعهد ديالنا، منخرط بشكل جدي وفي تكوين الأطر التقنية اللي غتساهم في المواكبة ديال هذه المشاريع الفلاحية.
1: صحيح، مؤهلة طبعا
0: من طبيعة الحال
1: من خلال هذا التكوين. نعم.
0: والمعهد ديالنا كيساهم بشكل مباشر في التنمية الجهوية من خلال التكوين التأطير والمواكبة ديال الحاجيات ديال القطاع الفلاحي في الجهة. كنشتغلوا بشكل مستمر على إعداد كفاءات قادرة على تحسين الإنتاج الفلاحي، كما قلتي دعم الفلاحة العصرية، المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية بالجهة، أيضا كنواكبوا المشاريع الفلاحية الكبرى، كنساهموا في تأهيل يد العاملة المحلية لخدمات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق هذا تكوين أطر وتقنية متخصصين قادرين على المواكبة ديال المستجدات التكنولوجيا في المجال الفلاحي، حيث المجال الفلاحي رخصوا واحد الجيل جديد من الكفاءات التقنية اللي تكلف بالمواكبة والمساهمة في إنجاح هذه الأوراش الاستراتيجية.
1: جميل، بصراحة هذا الحديث معكم وانت سميت كأمال يتجه نحو أفاق الأمل بصراحة، وهذه المجهودات التي تبذل، وهذا هو دور ديال الإذاعة اليوم، أننا نعرف بهذه المجهودات التي تبذل على مستوى هذه المؤسسات اللي نفخر بأنها اليوم متواجدة في جهتنا وتحديدا مدينة الداخلة. بصراحة ما سخيتش بالحديث معكم، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق، إلى عاد فيه كلمة ختامية. هذه المرة كنا بدينا بكمال، غادي نعطي الكلمة للسي محمد، إلى عاد فيه كلمة ختامية. والله إلا بصراحة الحديث معكم كله فيه تفاؤل، فيه خدمة، فيه عمل، فيه إدماج شباب ديال المنطقة، وهذا كيفرح.
0: في الحقيقة في الختام غادي نقدم واحد النصيحة للتلاميذ،
1: وهذا هو اللي
0: التلاميذ ديالنا، أنه أولا ياخذوا وقتهم في الاختيار التكوين اللي يناسب الميولات ديالهم، وما يكونش الاختيار ديالهم عشوائي، لأن كل مسار عنده مستقبل ديالو، ولكن خاص يكون
1: اختيار سليم
0: عن قناعة.
1: عن قناعة وعن قناعة.
0: الاختيار ديال التلاميذ ديالنا ما بعد البكالوريا يكون عن قناعة. ثانيا خصهم يعرفوا أن التكوين في المجال الفلاحي ما بقاش داك التكوين التقليدي، وبالعكس ولا مجال حديث فيه تقنيات، فيه فرص كبيرة للتشغيل، سواء في التشغيل أو حتى في إحداث مشاريع خاصة. وفي الأخير كنقول لهم يركزوا مزيان في الدراسة ديالهم في البكالوريا، ويحضروا راسهم مزيان لمباراة ديال الولوج في المعهد، حيث هي أول خطوة باش يدخلوا لهذا المسار المهني الواعي.
1: صحيح، نعم. الله أمل حتى تبقى أمالنا دائما قويا. نختم بك هذا اللقاء إن شاء الله.
2: نفس الإطار، عندي نصيحة للشباب، هو تبع الشغف ديالك. الجهة كتستثمر في الشباب، كتعطي المؤهلات للشباب، ما عمرهم ما ردونا في أي حاجة كنا كنطلبوها لهم، كسوسوا الأكاديمية أو الوزارة أو لا. إذا أنت ما عليك غير تقرأ وتبع الشغف ديالك، وكون أكيد أنك غادي توصل، ولا احتاجيتي للمعلومة هي كتعطاك في الراديو، وحنا كنمشيو عندك باش نعطيوها لك، وممكن لك حتى أنك تمشي للسنتر ديالنا ديال البتاس وتسول.

0: المدير البيداغوجي اللي يقدر يعطيك، كاينين دي كونسيي اللي متخصصين ويقدروا يعطوك،
1: مستشارين. نعم
0: مستشارين اللي يقدروا يعطيوك المعلومة الصحيحة، وما تعطلش ما تعطلش في

0: حاول أنك تسجل في لو سيت وإن شاء الله ما يكون غير خير.
1: أكيد إن شاء الله. إذا أحسن حجرهم بصراحة على التواصل ديالهم البيداغوجي اللي الفاعل ومثمر، ونتمنوا لولادنا وبناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد إن شاء الله مسار اللي هو ناجح وسليم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
8: السنيورة جاكلين.
9: السنيورة جاكلين
8: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
9: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
8: ضبط الصوت وسجل الحلقات
9: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
8: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة الخامسة عشرة.
2: الحق اللي أعطاه الشرع نعطيه لها، أنا ما هربت من حق، ولا إني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حقيقة أبغاد الحالة لي عند الله الطلق، ولا إني اللهم نطلقها وتأخذ واجبها بالكامل، ولا شي نهار تفاجئ بواحد فينا في الضم على خر وتوقع جريمة منكرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطيب سيدي خليك تخمم وتفكر، وغدا إن شاء الله الفضيو هذا المشكل.
2: إيوا سمح لي الحاج على هذا الشيء اللي سبت لك فيه. ما تعرف يمكن تحتاجني حتى أنت شي نهار آخر.
3: يا عدو الله وكلت عليك الباري تاعنا. قل لي والمرة جديدة أجي كتجي تزورك هنايا في الكوميسارية؟
2: على نحمق نخليها تجي، يمشي شي واحد من دوك الزبانية ديال خوت الفعا يتعرضوا لها في الطريق. لا لا لا، جابها وامها وحتى المحامي غادي يطلب سراح الموقات حتى نهار الجلسه.
3: اياه وما قلتيهاليش؟
2: على انا غشي ما عارف ما نقدم ولا ما نوخر. الله يجيبك على خير. كون ما عملت شي موت حمار وهزوها للمستشفى، كون مشات على عيني طميس.
3: لا لا لا لا لا، بصراحه راه كانت في حاله قبيحه بزاف. الحمد لله اللي ما كانش اجلها على يدك.
2: واش غادي نقول لك الحاجه تمن؟ طلب لي الله الله يهديها وتجلس محلها في دارها تقبل القبلة وتنساني من بالها ومصروفها يوصل لها.
3: محال هذا الخرج فاش تحتي. لا لا لا لا لا، نغمة أخرى وسكل أخر.
2: وانت فهمتيني، فهمتياش من نوع النساء اللي كتحكم عليا نبقى معاها. هذيك من نوع النساء اللي كتبغي تحكم في الرجل وتسيطر عليه وما تخليش يطلع النفس وكتكرهه في الحياة. لا لا سيدي، لا سيدي، الحبس ولا السيطرة البغيضة اللي ما كاين حتى في قانون.
3: حقيقة شغلكم جهاد عليا.
2: ما تخافش عليا، حريتي نشريها.

0: نشريها بالفلوس أو بالشرع والقانون، باش ما بغات وما تبقى شيء عندي جوجة من ذاك النوع أبدا. هذه هي اللي ما تكون شيء.
1: دابا أنت محبوس هنا وحالتك مكرفسة، لا من ناحية النفسية ولا الشوها مع عباد الله وكلام الناس. إيوا أخويا عندك الحق توسع مع راسك في الهدرة وتفوج على قلبك، فهمتي؟ يدفع هذا الغضب إن شاء الله وعاد عندي معك هدرة أخرى.
0: أي يمكن تجبرني في داري وتحتفل معايا تكون شي حفلة كبيرة، والله حتى نجيب الأجواق للدار الأندلسي والعصري والشعبي، وعاد نفرح بأيامي وحياتي. حياة وحدة كاينة في الدنيا يا أخي.
1: إيوا أنت حر، غير بالحق ما تعملش الحاجة اللي تكره ولادك فيك، راه كل شيء كيفوز وسعادتك فعل الخير. إيوا تدوز بخير هاد الساعة، ولا انت سبحان الله محتاج لي في شي حاجة أخرى نشريها لك أنا موجود.
0: لا لا لا لا الخوت هنا مالين فيا مزيان، الحاجة اللي حليت عليها فمي كنلقاها. ها حرقهم يرحموك أو لا.
1: ولا انت سهل وهايلي، ماشي راك الحاج إبراهيم تشرون يا من لا يعرفوه.
0: إيه فكرتيني ما عنديش الكارني ديال الشيك معايا، والفلوس يلا قديني المصاريف الإقامة هنا.
1: خصك شي حاجة الفلوس؟
0: لا لا غادي نعطيك العنوان ديال نسيبي الجديد، دوز لهم واحد القدر ديال الفلوس يعربنوا الرزوق ويشريوا الدجاج واللحم والحلويات وجميع اللوازم. عاد نخرج عاد نعمل لك الحفلة هناك.
1: هو خسيدي ما عند الميت ما يقول قدام غساله.
2: ايوا هذا العجب، هذاك صاحبكم ابراهيم.
3: لا لا ما صاحبي شاي، صاحب الاخ ديالي انا سبحان الله العظيم، ما دخلوا لي بواب.
2: ايوا حيت ما يسوى ما يصلح، مجرم بحال هذاك شكون يعاشرو؟ قاطع يديه من يد الله، كان غادي يقتل مراتهم. هذا بنادم ولا وحش؟
3: لا بنادم وعلى بال، ولا اني مراتهم من النوع اللي كيعمي العيني.
2: كيعمي العيني؟ ما فهمت شيء.
3: زعما القباحة اللي اعطاها الله كتعمي العينين على الشوفة فيها.
2: ويلي استغفر الله العظيم، اش هاد الهضرة دابا انت عندك عاوتاني؟ ها
3: ما فهمتيش؟
2: ايه ما فهمتش.
3: بغيت نقول قبيحة وعنيدة وما كتحشم ما كتحن، الشي اللي كيجعل الانسان بحال راجلها يتعامى وعينيه على طريق الخير ويتبع طريق الشر طريق الجريمة. وراهم قالوها بكري، الخير مرا والشر مرا.
2: الراجل ويلي استغفر الله العظيم، شفتك بحال الا كدافع على راجلها انت، زعما عاد في دار الصراع. يعني داك الشيء اللي عمل راجلها انت عجبك؟
3: لا وعلى والله يهديك على انا قلت عجبني، قلت لك هي صعيبه وقبيحه وفعالها خلاته يجري ما يدري ينوض يتزوج، ولما هجمات عليه ما شعر شي حتى ضربها، وهذا ما كان.
2: ايوا شهوه منه ومنك حتى انت.
3: ايوا شو وانا جبني الهضره.
2: ايوا يزغبك الله، يزغبك الشيطان بعقلك وتزوز عليا، والله تنقتلك ونقتلها. ايوا مزيان من بعد ما كافحت معاه وصبرات على الحلوه والمره وربات له الريش وكبرات له الولاد، يقوم يزازيها على هذا الشكل؟ ايوا هذا خاصو يتحكم عليه بالاعدام، عدو الله.
3: ايوا لا القاضي كيسمع من جوج،
2: ما عنده ما يقول، ما كيحس بالمزود غير اللي مخبوط به. كل ما كثرت عليها همو ومصايبو كاع ما تكون معاه قبيحة كيف كتقول، ومن بعد 35 عام ديال الزواج.
3: هي هي هي معاك الحق، هذا هو الحماق بعيني.
2: ودخلت عليك بالله، هاد صاحبك اش بقى فيه ما يتزوج بنت قد صغيرة في ولادو؟ علاش كيقلب بسلامته على اللي تنتفو وتضحك عليه في آخر ايامه؟ ايوا هذا علاش كيقلب؟
3: ايوا الحقيقة بين الراجل ومراته ما يطلع عليها غير الله، وصعيب باش نعرفوا حنا الحقيقة ونعرفوا الظالم والمظلوم.
2: كل شي باين وواضح، غير اللي بغى يغطي عين الشمس بالغربال.
3: اودي يعلم الله حريرتهم باش غادي تفضى وتقول واش بغات تسامح او تنزل.
2: ايوا قل لي، واليوم عندهم الجلسة قدام القاضي.
3: هي هي اليوم، وانا بصراحة ما كرهت شي ما نحضر ما نشوف، بحال هاد المشاكل طلعت ليا في الراس. المجتمعات كتقدم وكتزيد القدام وحنا مازالين غارقين في التفاهات.
2: بالعكس لازم تمشي وتحضر وجيب لي الخبر بالتفصيل.
3: وباش غادي يهمك التفصيل؟ باش
2: كيفاش كيهمني؟ معلوم يهمني نعرف، انا راني ما كرهتش نحضر بنفسي ونتبع هذا الفيلم العجيب ديال الراجل اللي مازال حماق حتى وصل 60 عام، الله يتبقي الستر.
3: يا راه اكبر منه في السن باش نزيدك.
2: ايوا كات معلوم معلوم.

0: غادي يقول لكم باللي باه زوج وبزز منه وهي قد امه وسير وسير من هاد الكذوب باش يبرر تصرفاته وتاخذكم الصفقه عليه. احيانا عليكم الرجال
1: ماشي كلهم الحاجه ما تعمميش يا ضيديك. ايوا خليتك على خير، انا خارج للمحكمه، قولي لي ما محتاجه والو.
0: ايوا سير الله يعاونك، وملي تكون مازي جيب معك كريعنات.
1: كريعنات صغار ديال المعزي؟
0: لا لا لا كريعنات ديال الهرقمه البقري. توحشناهم مع الحمص والزبيب.
1: ان شاء الله ان شاء الله.

0: أنا كنصحك ما تحاوليش تلعبي بالنار.
1: نلعب بالنار؟ كتظن
0: معلوم؟ منين توري الرسالة نجوى هي والصورة لجاكلين وصفتي لنجوى الصورة دعلال مع جاكلين ومعلومات على العلاقة اللي بيناتهم، هي ناوية تشعل النار
1: ومن بعد؟
0: غادي تهمنا احنا اللي قمنا بهذه الأعمال الشيطانية وتكون النتيجة سيئة.
1: سيئة؟ تي بونس؟
0: انتي ما عارفاش النفسية ديال جاكلين ولا النفسية دعلال، اللي غادي نربحو هي اننا غادي نخسروا علاقتهم وصداقتهم، هذه راه افعال خبيثه.
1: كيظهر لي معك الحق، اذا ما فيها باس نطريت شويه نبدل الخطه، وحتى يجي علال عاد نفكر جيدا في الخطه المناسبه.
0: دابا متفق معك، هكذا احسن.
1: واذا انت ساعدتيني ما تسالني غير نتهلا فيك وما عمر شي حاجه تخصك، لا خدمه ولا فلوس. قول لي بعدا كيف جاتك الخدمه اللي دبرت لك عليها؟ ما قلتي لي عليها والو.
0: انا انت بعد عطيتيني فرصه نتكلم معك على الخدمه الجديده والو، لا حديث عندك الا على علال وجاكلين ونجوى.
1: عمري ما عرفت الحب الحقيقي حتى جربته، عايشه في عذاب وحيره ما تقدرش تصور.
0: الله يكون في عونكم معشر العشاق، والله يحفظني من هذا المرض العضال.
1: مستعد تعاوني؟
0: الا قدرت على شي حاجه ما نبخلش عليك، صدقيني بالحق عندي طلب واحد.
1: قول 10، قول 100، خصك شي فلوس، تبدل الخدمه، تسافر للبلاد، قول قول.
0: غير ما تطلبيش مني شي مهمه نقوم بها ويتادمنا شي مخلوق او توقع له شي مصيبه.
1: من هاد الناحيه اطمئن، انا ماشي شريره او خبيثه كيف كتظن.
0: اذا اتفقنا.
2: انا بصراحه الحاج كون كنت منك ما نمشي عنده، ما نوقف معاه، ما ندوش من طريقه.
3: يا كلالا وعلاش؟
2: ايوا سهمك ماشي من سهمه وقرضك ماشي من قرضه، هذاك مجرم وقتل، اش بينا وبينه؟ لا نعرفوه ولا نقربوا ليه.
3: هذا كلالا صديقي ومن ايام وسنين وحنا كيتضرب بينا المثال في الصحبه الحقيقيه والمحبه الكبيره، وقعت له حنا مع مراته وكتب عليه اللي كتب، نضنا ونقطع معاه العلاقه باش انت يا لالا تكوني على خاطرك.
2: ايوا اسمح ليا، انت مول العقل يا حسره، اسمح ليا ما تما صحبه.
3: سمعي يا لالا اش كيجيك مليح تصنتي ليها بنت الناس. واش انا عمري دخلت لك في علاقاتك مع صحاباتك ولا جاراتك ولا قلت لك هذيك قاطعيها ولا هذيك ما نبغيهاش تدخل علينا؟
2: عندك الحق ومية حق، الا شفتي شي وحده جات لعندي او كان عرفها مزيان وخرج فيها شي عجب او حصلتي عليها شي حاجه قبيحه، عندك الحق سيدي تمنعني من معرفتها، وانا الاولى نجري عليها من داري، حيت سيدي انا كنحترم راجلي وولادي وكنخاف على عشي وسمعتي.
3: ولا قلت لك الحاج ابراهيم راجل بريء؟
2: اويلي استغفر الله العظيم، راجل ظالم متعدي حاول يقتل روح ظلما وعدوانا وتقول لي عليه بريء، وروح من يا حسره، روح للياقوت مراته أم ولاده اللي شاركته في عشرة دامت 35 عام، المرأة مسكينة اللي حطت ورثها من باها وامها وكل ما كتكسب باش يبدأ عمل ويربح منه الدب وردو حاجة وشان، يا كان غير في الجوطية كيتسبب في الشريوطات الباليين. إيوا نسيتي أو نفكرك الراجل؟
3: إيوا ومن بعد قال واحد كيبدأ صغير ومع الأيام كيكبر وكيعطيه الله ويسمح لاباس عليه، هادشي ما فيه عيب، ما كيتزاد بالصوف غير الخروف.
2: ايوا ويعط اليد اللي تمدت له بالخير والاحسان، هذاك سيدي ما تمر فيه خير ولا احسان.
3: الخير اللي كانت عملات فيه خلاها تظن انها شراته عبد مشرط الحناك كيف كيقولوا في زمان انتهى فيه عهد العبوديه.

0: ديما هزها من ودنيه بحال القفه او المقله، ديما صوتها مرفوع على صوته، هي تامر وهي تحكم، والدماله كتكبر والحقد كيكبر والهوه بيناتهم كتكبر. ونزيدك حاجه، تقدري تنكري على لا انها سليطه اللسان، متعجرفه، متكبره، انانيه، وديما معامله الناس اللي قل منها او كتظن انهم قل منها باحتقار. جاوبي يا لالا، انتي اللي مولات العقل وكتدافعي عليها ونسيتي توضعيها هي في قفص الالتهام. الناس فقط كتعلق وتحكم على الواقعه كيف وقعت وشكون بطلها، بلا ما تحاول تعرف الاسباب والمسببات والدوافع. بنادم من لحم ودم واعصاب ونفس واحساس، والصبر دائما عنده حدود.
1: ايوا هي في الواقع بالفعل صعيبه شويه.
0: اش من صعيبه شويه؟ هذيك الجل كحال ما يقدرش يعاشرها او يقاويها، وعلى وقت الاولاد راه صبر فوق الحد.
1: خساره بحال هاد المشاكل كيألموا بزاف، يتعاشروا بالمعروف او يتفارقوا بالمعروف. بلا هاد قتل فيا نقتل فيك، ما خلق الله الروس مفارقين، غير كل واحد ينعس على الجن اللي يريح.
0: تبارك الله عليك يا لالا، منين كتبداي تهضري بالمعقول كتسكتيني تماما، اما منين كتكوني كتدافعي على الباطل بصراحه ما كيعجبني حال.
1: اي والله يهدي ما خلق، هذا ما نقول.
0: فعلا فعلا الهدايه من الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، صدق الله العظيم. ايوا خليتك على خير هاد الساعه. فكرتيني الاولاد طلبوا لي السياره، يعلم الله فين باغيين يمشيو.
1: ايوا يمشيو فين ما بغاو، زمانهم هذا وحياتهم، علان وخطيبته ومعاهم نجاة، الله يسعدهم ويهني قلوبهم ويبعد عليهم ولاد الحرام.
0: امين لالا امين.
1: الحاج ما غاديش تعطل؟
0: الا سبحان الله تعطلت وما كنتش ماجي للغدا راني نعمل لك تليفون.
1: ايوا تمشي على خير الحاج.
2: ظهر الحق وخرجتي ورجعتي لدارك ونهار علي زينب.
3: ربي يخليك على لالا زهراء، راه عمرني ما ننسى الوقوف ديالكم انت وراجلك معايا في هذه المحنه.
2: والله لا يعاودها عليك يا زيد الحاج، لا يعاودها علينا ايام.
4: الحمد لله على السلامه. هذا نهار كبير هذا.
3: الواحد في الشده عاد كيعرف حبابه الحقيقيين. فين امينه؟ فين امينه؟
4: راه كتسدك لداخل غادي يا مسكينه تطير بالفرحه من بعد الايام اللي عشتها كلها في التخمام. على انت سهل عندنا.
3: سمحوا لي نمشي نشوف مراتي الحبيبه. الى جاب شي واحد من الضياف ما نحتاج نوصيكم من سبع، هذا راه هو نهار العرس عندي.
2: الله تعالى يدوم عليكم الفرحه، راني ما خليت لا من عرض، والحباب والجيران وحتى ريحه الشحمه في الشاقور. يا سلام على رسول الله، الى جا الى جا سيده محمد.
3: زعما كنتي خايفة عليا ندخل الحبس ونخليك مسكينة مهمومة في شهر العسل.
5: يا ربي يحفظك ليا يا الحاج، ديك الايام اللي كنتي في الكوميسارية عند ربي خبرها كيف داز عليا. داز علي كافر بالله.
3: اختي على العديان يقولوا عليك عروسة منحوسة.
5: يا راهم قالوا، واللي قالوا راه قالوا، الناس خاصهم غير علاش يحلوا فامهم.
3: اش كيقولوا يشويني فيهم ويقليهم.
5: ايه انسى داك الهم ينساك صافي.
3: لا لا لا لا غير قولي لي، كنبغي نعرف مع من عايش، كنبغي نعرف المنافقين اللي كتار وكتار بزاف.
5: ايه قالوا لي شي بعضين لهلا عرفتيهم، مالك امينه بقيتي صابره صابره ومنين فكرتي في الزواج خديتي راجل مجرم دوز عمره كله في الحباسات.
3: انا
5: وقالوا عليك كنتي شفار، حصلتي بخير الله سرايق، وكنتي كتعطي رشاوي وتعاود تخرج وتعمل خير الله زبايل الاخرين.
3: انا لطيفي لطيفي الحمد لله اللي انت عارفه كل شيء عليا.
5: وقالوا لي يشويني فيك امينه همزه فاش حصلتي اكبر من جدك وبخيل كني ما جلده ولا يندها، قالوا هذا.
3: انا يتقال عليا هذا المنقار، وباش كنتي كترضي عليهم؟
5: انا كنقول ليهم

0: الحاج ابراهيم راجل متقي الله وشارب عقله وباقي شهوه منه يشتاقه العديان، وضطر مسكين يدافع على راسه من مراته الاولى حيت هجمات عليه هي وخوتها بغاو يقتلوه. خليت ما قلت ليهم، قلت ليهم ما قصرش من جهدهم معايا، مغرقني في الذهب والجوهر، وعلاش ما حليت فمي كيشريه ليا؟ راجل شهوه منه، راجل شنايع يشتاقوه العديان.
1: هادشي كله اللي قلتي لهم غدا ان شاء الله يشوفوه ويكحلوا به عينيهم. من اليوم غادي تشوفي مني اكثر من داكشي اللي وعدتك يا حبيبتي.
0: يا ربي خليك لي يا راجل العزيز.

0: Ça me chagrine tout ce que tu fais pour lui. Il ne faut pas que tu prennes mal ce que je suis en train de dire à son sujet.
1: Je t'en prie, Ali, arrête, veux-tu? Je connais Allel assez. Et il est très franc avec moi, à un degré inimaginable.
0: أنا فقط نصحتك وإشفاقي عليك هو الذي اضطرني إلى مكاشفتك بالأمر.
1: رسالة خطيبته وابنة عمه اطلعت عليها بمجرد ما وصلت إلي. صارحني بكل شيء وهذا ما جعلني أقدره أكثر.
0: صحيح؟
1: علال ليس من الشبان الذين يصطادون في الماء العكر من أجل هدف معين يكون في الغالب رخيصا جدا. ومن المحتمل أن أكاشفه بكل ما دار بيننا الآن وأمامك لتسمع رده بكل صراحة.
0: لا لا لا لا, لا أرجوك لا تفعلي هذا, سيتهمني بالخيانة والإساءة إلى صداقتنا. أنا في الواقع أردت فقط أن أنبهك حتى لا تصابي بصدمة قاسية عندما يواجهك بالحقيقة.
1: Impeccable. Je te remercie pour tes bonnes intentions et j'admire la noblesse de tes sentiments. C'est très aimable à toi de m'offrir ce café en ce lieu charmant.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى عوينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اذاعه الداخل الجهوي على الموجه 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء بكم عبر هذا الأثير العطر في حلقة جديدة من برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بكم في روضات السيرة النبوية الزكية، سيرة من أشرقت به الدنيا بعد ظلمتها، واهتدت القلوب بعد حيرتها، واستقامت الحياة على هديه بعد اضطرابها. جعل الله في سنة سيد المرسلين نورا للعقول ورحمة للقلوب وصلاحا للأفراد والمجتمعات. وما أحوجنا اليوم مستمعي الأفاضل إلى هذا المعين الصافي، نرتوي من هديه ونستضيء بنوره، ونجد فيه مخرجا من ضيق الحياة وفتنها، لنبلغ الحياة الطيبة التي وعد الله بها أهل الإيمان. فهلموا مستمعي الأفاضل، نقبل على سيرته صلى الله عليه وسلم بقلوب محبة وأرواح مشتاقة. فما خاب من جعل سيد الخلق قدوته، ولا شقي من سار على سنته واهتدى بهديه. ترافقكم فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. أيها المستمعون الأفاضل، تناولنا في لقائنا السابق موضوع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الجليل الذي شكل نقطة التحول الكبرى في تاريخ الإنسانية، إذ انتقل العالم به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية، وابتدأت به رسالة السماء الخاتمة التي أراد الله لها أن تهدي البشر إلى سواء السبيل. وقد كان نزول الوحي إيذانا بميلاد أمة جديدة تقوم على الإيمان والعدل والرحمة، غير أن كل دعوة إصلاحية تواجه في بدايتها مقاومة من أهل المصالح والأهواء. ولذلك لم تقف قريش موقف المتفرج أمام انتشار الإسلام، بل قابلته بالإنكار والعداوة، ثم تجاوزت ذلك إلى تعذيب من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة ردهم عن دينهم وكسر إرادتهم وإطفاء نور العقيدة في قلوبهم. ومن هنا مستمعي الأفاضل، ننتقل في درسنا اليوم إلى الحديث عن نماذج من الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم، لنقف على صور مشرقة من الثبات والصبر، ولنرى كيف صنع الإيمان من أولئك المستضعفين رجالا عظماء ونساء خالدات الذكر. صبروا على البلاء فنالوا شرف الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، إن دراسة سير الصحابة المعذبين في صدر الإسلام ليست مجرد سرد لأحداث من سيرته صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما هي وقوف أمام مدرسة تربوية عظيمة تظهر قيمة العقيدة حين تستقر في القلوب، وتكشف أن الإيمان الصادق لا تزيده الشدائد إلا رسوخا. نعم، لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الألم مهما اشتد فإنه زائل، أما رضوان الله وثوابه فباق لا يزول. ولذلك ثبتوا أمام التعذيب وصبروا على الأذى حتى صار صبرهم منارات تهدي الأجيال بعدهم. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن أبرز النماذج الخالدة في الصبر والثبات، أولا بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان عبدا حبشيا مملوكا لأمية بن خلف، فلما أسلم اشتد غيظ سيده فأخذ يعذبه أشد العذاب، فيخرجه إلى صحراء مكة في وقت الشداد الحر، ويطرحه على الرمال الملتهبة، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره، ويأمره أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا رضي الله عنه مع ما ناله من ألم وعذاب لم يتزحزح عن إيمانه، ولم ينطق إلا بكلمة واحدة صارت رمزا للثبات: أحد أحد. فكان جزاؤه بعد صبره وثباته أن سخر الله له أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتراه وأعتقه، ثم رفعه الإسلام بعد ذلك حتى صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الصوت الذي يصدح بالتوحيد في المدينة، بل صعد يوم فتح مكة فوق الكعبة المشرفة يؤذن، بعد أن كان بالأمس تحت الصخرة يعذب. ثانيا، آل ياسير رضي الله عنهم، وهم ياسير وزوجه سمية وابنهما عمار، وكانوا من المستضعفين الذين لم يكن لهم عشيرة تحميهم، فصبت عليهم قريش صنوف التعذيب، وسامتهم ألوان الأذى ليتركوا الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون، فيواسيهم ويثبتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسير، فإن موعدكم الجنة. فأما سمية رضي الله عنها فقد ثبتت حتى استشهدت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وأما ياسير فمات على الإيمان صابرا محتسبا. وأما عمار فقد ناله من العذاب ما ناله، ثم بقي من خيرة الصحابة بعد ذلك. وجزاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. وهل بعد الجنة من جزاء؟ ثالثا، خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فلقي من المشركين أذى شديدا حتى كانوا يضجعونه على الجمر المتقد، فلا يطفئ النار إلا شحم ظهره من شدة الاحتراق. ومع هذا الألم كله لم يرجع رضي الله عنه عن دينه، بل ثبت وصبر، وكان جزاؤه أن عاش حتى رأى الإسلام قد انتشر، ورأى دولة المسلمين قائمة، فعلم أن الصبر وإن طال فإن عاقبته النصر والتمكين. رابعا، زنيرة الرومية رضي الله عنها. أسلمت زنيرة وكانت أمة ضعيفة، فتعرضت للتعذيب الشديد من المشركين حتى فقدت بصرها من شدة ما أصابها، فقال المشركون: إن اللات والعزى أصابتها. فقالت المؤمنة الصادقة: ما فعلتا شيئا، وإنما هو ابتلاء من الله. فرد عليها الله بصرها، فكان ذلك آية على كرامة الثبات، ودليلا على أن الله لا يضيع أجر أولياءه. ثم اشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. مستمعي الأفاضل، العبر والدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم: أولا، العقيدة أغلى من الجسد. نعم، لقد أدرك الصحابة أن الإنسان قد يفقد المال أو الراحة أو الجسد، لكنه إذا فقد دينه خسر كل شيء. ثانيا، الصبر طريق التمكين. فما ناله الصحابة من عز بعد ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة صبر طويل. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثالثا، الابتلاء سنة ماضية. فكل من أراد السير في طريق الحق فليعلم أن الطريق ليس خاليا من العقبات. رابعا، ضعف الوسائل لا يعني ضعف المبدأ، فقد كان الصحابة مستضعفين لا يملكون قوة مادية، لكنهم ملكوا قوة الإيمان فانتصروا في النهاية. أيها المستمعون الكرام، إن الحديث عن الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم ليس حديثا عن الماضي فحسب، بل هو حديث عن قيم خالدة يحتاجها كل زمان: الصبر والثبات واليقين والتضحية من أجل الحق. إن في صبر أولئك الصحابة رضي الله عنهم عبرا تهز القلوب وتوقظ الأرواح، فقد أثبتوا أن الإيمان ليس دعوة قال، بل حقيقة تفتد بالآلام ويقين يثبت عند المحن. علمونا أن من صبر لله رفعه الله، فبلال كان تحت الصخرة يعذب فأصبح فوق الكعبة يكبر، وسمية سقط جسدها في الأرض وارتفع ذكرها في السماء. وعلمونا أن الباطل وإن تجبر ساعة فمصيره الزوال، وأن الحق وإن تألم أهله فعاقبته العز والتمكين. فإذا كانوا قد صبروا على السياط واللهيب ليحفظوا دينهم، فأحرى بنا مستمعي الأفاضل أن نصبر على الطاعة ونثبت أمام فتن زماننا. رضي الله عنهم تألموا ليبقى الإسلام، وصبروا لنعيش نحن في أنواره بسلام. فجدير بنا مستمعي الأفاضل أن نستحي من ضعف صبرنا أمام ابتلاءات يسيرة تمر بنا في حياتنا، إذا تذكرنا طبعا ما صبر عليه أولئك العظماء. مستمعي الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وجميل الصبر والثبات على الحق، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: البرامج المتنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم على أثير إذاعة الداخل الجهوية. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول السيرة النبوية باعتبارها مصدراً من مصادر تدبير الشأن العام، وذلك في إطار مشروع خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى ربط العبادة بثمراتها ليتحقق للمسلم الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكما هو معلوم أن السيرة النبوية مصدر للعبادات والمعاملات وسائر الطاعات، وهي أيضا مصدر لتدبير الشأن العام. وسبق الحديث في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة وشرع في تأسيس المجتمع على أركان ودعائم الشريعة الإسلامية، مبتدئا ذلك ببناء المسجد النبوي الجامع لأمر المسلمين، ثم الإخاء القائم على التكافل الاجتماعي وإذابة الفوارق بين أهل المدينة والوافدين عليهم ليغدوا أمة واحدة متآلفة، ثم كتابة الصحيفة الموحدة لأهل المدينة على أساس المواطنة الحقة على اختلاف أعراقهم وأديانهم. ثم كان من جملة ما شغل بال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحرير اقتصاد المسلمين من المعاملات الجاهلية التي يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل، أي في المعاملات الجاهلية. فأسس عليه الصلاة والسلام سوقا للناس تقوم هذه السوق على البر والصدق والسماحة والبيان وكل الأخلاق المتعلقة بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات. روى الإمام ابن ماجه في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى السوق فطاف فيه، رجع إلى السوق الأول أي سوق النبيط فطاف فيه، ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله الشريفة، ثم قال: نعم سوقكم هذا، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ونستفيد من هذا الحدث أمورا منها، أي هذا الحدث وهو المذكور في النصوص السابقة، نستفيد منه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن السوق والمال،

فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالحسبة في هذا السوق بنفسه، وصحح للناس أخطاءهم، وعلمهم فقه المعاملات، أي فقه المعاملات من بينها البيع والشراء. فليس المقصود من إنشاء السوق مجرد توفير مكان للبيع والشراء، بل المقصود الأعظم إقامة سوق تقوم على الأخلاق وتبنى على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل السوق إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي هذا توجيه نبوي إلى تحقيق الرضا بين المتبايعين، وصيانة الحقوق، وبناء المعاملات على الصدق والوضوح وطيب النفس. إن السوق أيها الإخوة مرآة أخلاق المجتمع، فإذا صلحت أخلاق أهله صلح حال السوق، وإذا فسدت أخلاق أهل السوق فسد السوق، وإذا غلب الصدق عمت البركة، وإذا شاع الغش نزعت الخيرات ومحقت البركات. ونستفيد كذلك مما تقدم أن المال من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي من صميم الشأن العام الذي تتولى الدولة تدبيره حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، وضمانا لتنقل الأموال بين الناس بالطرق المشروعة، بعيدا عن الربا وبعيدا عن الغش وبعيدا عن الخلابة وكل بيع يقوم على البطلان والجهالة. كما نستفيد أن ضمان الجودة ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش في الأسواق من مسؤوليات الدولة، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تولى الحسبة في سوق المدينة بعده، كعمر بن الخطاب والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وسمراء بنت نهيك الأسدية وغيرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة. والحسبة من الولايات العامة التي هي من وظائف الدولة في الشأن العام، وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوعية والقانون والزجر، بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا ندرك قيمة وجود الأخلاق في السوق ووجوب صيانتها من المفاسد وحمايتها من الغش والغلول. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا. وهكذا أيها المستمعين والمستمعات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعائم السوق على معايير عدة، من بينها التضامن والتآلف والصدق والبركة والتعاون على البر والتقوى وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان الاستقرار المادي والمعنوي، وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الآخرين في أموالهم وتجارتهم. فعاش ذلك الجيل الفريد الذي يضرب به المثل الحياة الطيبة في جميع مرافق الحياة بما فيها السوق، وأشاعوا معانيها في العالمين. وليس ذلك ببعيد على من سلك نهجهم واستن بسنتهم. اللهم اجعلنا ممن سلك نهجهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام.

0: وعليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

دوسات وده حرج فلرب تمافض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوسات وده

فعلى مركوزتها فوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

واضح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعاتنا، مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة للتعريف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب، وطبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة التي تساهم في خلق توعية في مجال التوجيه نظرا لأهميته. إذن في هذا السياق كيسعدني كثير مستمعتنا، مستمعين الكرام، أن أستضيف ضمن هذه الحلقة مؤسستين جامعيتين تابعتين لجامعة ابن زهر، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة المعروفة اختصارا لينسي جي، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة المعروفة اختصارا بلستي، وهما مؤسستان قاطرتان للتنمية بجهتنا، وأيضا من المؤسسات الجامعية الهامة ذات الاستقطاب المحدود، أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة. سيتم الحديث في معرض الحوار عن هذه المسألة وقضايا أخرى أكيد تهم الأسر، وبالمناسبة فهذه السلسلة أيضا تهم الأسر بجهتنا بإقليم وادي الذهب وأسرد، لأنها كتعني المستقبل ديال ما بعد البكالوريا لأولادنا أمنتنا. باسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذ الباحث الجامعي حسين سلام، مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة. مرحبا بك سي الحسين.
3: شكرا أستاذي أحمد العهدي، مرحبا بمستمعيك الكرام.
2: نعم.
3: شكرا للاستضافة.
2: طيب، بنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور عثمان حيتومي، تكنيسيا انفورماتيك، تقني معلوميات في المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة. مرحبا بك سي عثمان.
4: شكرا جزيلا سي العهدي، شرف لي ان شاء الله.
2: ان شاء الله. طيب الاستاذ حسين سلام، اكيد كتسطروا برامج وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي استقطاب التلاميذ ديال الجهة ديالنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا انفتاحا على محيط، لأن المؤسسة الجامعية تهتم بالمحيط ديالها. فين كتبان الأدوار ديال المؤسسة؟ مثلا ناخذ مثال ديال المدرسة الوطنية للتجارة وتسير بالداخلة في توجيه طلبة وبالخصوص تلاميذ سنة ثانية بكالوريا اللي هم مقبلين على هذه المؤسسات الجامعية.
3: هنا تيبان دور ديال المدرسة، أن في السنة الأولى ديالنا سنة 2016 كانت تقريبا طالبة وحيدة هي التي التحقت بالمدرسة، وهذا إشارة إلى أن لم يكن هناك وعي تام.
2: نعم.
3: بعد وجود هذه المدارس على المستوى الوطني، ولكن اليوم تلقاو أن عدد طلبة من جهات تقريبا ثلاثة الأقاليم الجنوبية تلقى واحد 30-32 طالب من أصل 180 طالب إلى حدود 50، يعني راه عندنا واحد العدد كبير. وهنا أنا اللي راه عطات هذيك النوع ديال التحسيس والتوجيه عطى الدور ديالو وتشاركوا سنويا التنسيق مع الاكاديميه طبعا.
2: وهذا الامر شكل السي الحسين راه المؤسسات الجامعيه بالداخله لعبت انا كنسميها بحال شي داك ارنب سباق البيداغوجي، لان نهار تفتحوا هاد المؤسسات ولا التحصيل الدراسي والاهتمام ديال الاسر، لان كيف قلتي الاول راه هذه مؤسسات ديال الاستقطاب المحدود، عادوا كل اسره كتبذل المجهود يا كان اولادها وبناتها يلتحقوا بالمؤسسه لان عندها شروط. وهذا خدم بصراحه التحصيل الدراسي في جهتنا ولعب هذا الدور الكبير
3: كثار. حتى الناس اللي ما تحتش من الفرصه يلتحقوا المدرسه الوطنيه في بعد البكالوريا تلتحقوا في المسارات ديال الباسريل السنه الثالثه. عندنا ناس جاونا من الاستي هذا العام دخلوا تيتقروا في السنه الثالثه، هو قروا سنتين في الاستي
2: المعلومه يعرفوها
3: تعاود عاود ثاني.
2: واظن حتى كاين شي شعبه اخرى مورا البكالوريا ديال بي تي اس
3: أيه.
2: دوك المتميزين
3: حتى هما حيت دابا حنا بالنسبه للولوج المدرسه تيكون على مسارين كاين المسار ديال البكالوريا تدخل السنه الاولى
2: من البدايه
3: كاين اللي تسمهم لي باسريل اللي هما الجسور
2: جسور نعم
3: جسور تيدخل من السنه الثالثه ولا السنه الرابعه. السنه الثالثه تيكون ناس ديال الكناين اللي داروا الكلاس ولا ناس ديال البي تي اس ولا ناس ديال الاي اس تي
2: تماما.
3: هادو تيدخلوا تيقراو في السنه الثالثه
2: مباشره
3: ما داوش لدوك السنتين تعطى له فرصه من جديد وتيدوز تدخل في الباس في لي باسريل ولا الكناين تدخل من الكناين والبي تي اس تدخل تما الباسريل ولا في السنه الرابعه. وقدر يقرا مثلا كاع البشلر ما نجحش في السنه الثالثه عاوتاني السنه الرابعه ويقرا غير السنه الرابعه والسنه الخامسه. وتلاحظ
2: لاحظ ان كاين الحظوظ ديال الالتحاق
3: انه ما نجحش مثلا يلتحق بالمدرسه تتخلي داك الحماس فيه لان فين تيكون الخلل ماشي حيت هو راه حصل على النقاط في البكالوريا تم انتقاؤه دوز طافين، ولكن طافين هما تعتبروه الطلبه كونكور غدوزو صافي ماشي كونكور عادي غدوزو هو الكونكور اللي فيه بسيكو تكنيك وفيه واحد نوع ديال التدريب حيت فيه جوج ابعاد كاين البعد ديال الزمن كيفاش غدبر الزمن تيكون الكونكور طويل بعيد فيه اربعه طبقات نهضروا على الكونكور وخصك داك الظرف الزمني تدبره وكيفاش تدبر داك الضغط اللي تيكون على الطالب
2: خصو تهيئ خاص
3: تماما لانه فيه الشق المعرفي واخا ماشي معتمد فيه كيفاه الشق ديال تدبير ديال الزمن اللي تعطيك ساعتين وربع واحد كتاب كبير غدوز طويل كيف ما تيدير في الاو اس تي الاسئله تيخصك تدبر الزمان وما عندكش الوقت باش تفكر الوقت قليل جدا. وكاين الشق ديال الضغط النفسي لان كيفاش تدبر داك لابريسيون اللي تتمارس عليك
2: وامتحان لاول مره كتدوزو
3: ما تنجحش واخا تكون تام المتميزين ما تنجحش لانه بحكم داك الضغط النفسي مع داك الوقت اللي ما يكفيكش تزيد تفكر تلقى راسك انك وهذا هو اللي تيوقع الناس ديال الداخل عاده كيفاش يدبروا.
2: وهذا علاش مزيان هاد الفرصه اللي كتعطى في هاد لي باسريل هاد الجسور ان يتدارك
3: تيدارك الانسان الاخطاء اللي كنديرها في الاول وطبعا تنجح.
2: جميل طيب سي عثمان على مستوى المدرسه العليا للتكنولوجيا كيف تتم هاد الامور ديال انفتاح المؤسسه على تعريف بها وتقريب الخدمات التوجيهيه للمؤسسات الاخرى؟
4: بالنسبة لكل عام بشراكة مع الأكاديمية المدرسة تمشي المدارس وكتمشي حتى بحال مثلا بوجدور العيون بئر قندوز وهاد العام مع دار التوجيه ديال القرب من غير القاعة المغطاش مشينا لستة ديال المدارس ستة ديال الثانويات اللي كاينين كاع الثانويات اللي كاينين هنا في الداخلة.
2: إذا كانت تغطية شاملة
4: كانت تغطية شاملة بالنسبة عاوتاني لي زيفينمون اللي كيداروا ما كيكونوش زعما حصرا غير للطلبة ديال لو اس تي قدروا مثلا الناس ديال الثانويات يجيو تماك
2: صحيح هما يتنقلوا للمؤسسة نعم. طيب الحسين فيه جانب نبغي الناس يعرفوه، حنا كنقولوا بان المؤسسات الجامعيه هي قاطره للتنميه ندارت يا كانها تنفتح على المحيط الاقتصادي والثقافي ديال الجهه او المدينه اللي كتواجد فيها، وحنا كنعرفوا غير من خلال وسائل الاعلام ان هذه المؤسستين بجوج كثيره
0: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: احتضان تظاهرات كبيرة، ما فين كيمان هاد الانفتاح ديال هاد المؤسسات الجامعية؟ ونركزوا مادام انت في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كيفاش ان هاد الجامعات ايضا ماشي غير كيحتضنوا هاد التظاهرات، بل يسايرون دعم الاوراش التنموية الجهوية. واكيد ان المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خير نموذج في هذا الجانب.
2: تعرفوا بان جهاز الداخلة والذهب استفادت من برنامج تنمية الاقاليم الجنوبية، وهذا البرنامج تقريبا في 77 مليار ديال الدرهم، والداخلة من كان من نصيبها 20 مليار ديال الدرهم، كانت من الجهات اللي استفادت
1: بالدعم ولعب دور كبير. وهذا
2: الدعم اعطانا مجموعه من الاوراش كبرى، اعطانا الورش ديال الميناء اليوم 12.6 ديال الدرهم، وميناء ضخم. اعطانا الورش ديال الطرق السريعه اللي انفقت عليها 10 ملايير ديال الدرهم. اعطانا ورش ديال محطه تحليه المياه اللي تقريبا فيها 1 مليار و700 مليون ديال الدرهم. اعطانا ورش واللي الان غيتسقاو 5000 هكتار. اعطانا ورش ديال تثمين منتجات الصيد البحري اللي انفقد عليه ملايين، مئات الملايين ديال الدراهم. هناك اوراش صغرى اخرى ديال الداخله عرفت نهوضا واستفادت من البرنامج. وهناك ايضا دعم من الدوله خاص بهذه الجهات الثلاثه،
1: وهذا كيف تقضي تاهيل الراسمال البشري
2: تماما. فين دور ديال المدرسه في هاد في خدم؟ اول مدرسه فاش درت هي ان تواكب هذه الديناميه وتحتضنها وتدعمها، مع العلم ان احنا تنسعوا في كل تظاهر اللي تنديروا لبناء ما يسمى بالبراندينغ تيريتوريال، او الصوره النائمه او التسويق الترابي للجهه. فلذا في هذا السياق تيجي كل المؤتمرات التي تنظمها المدرسه عندها علاقه بالداخله، اما تحدث مثلا على مثلا الذكاء الترابي وداخله نموذجا، نتحدث مثلا على اخر غير هذه واحد يومين دار الذكاء الترابي والانتربرونيا
1: المقاولة
2: تم الريادة والريادة ودورهما في تنمية الإقليم داخل نموذجا. مثلا كل سنة تدير واحد المؤتمر عن الريادة، ولكن دائما
1: اقتصادية الصحراء،
2: هذا المؤتمر السابع النسخة السابعة. طبعا نقتنا دور اقتصادية الصحراء. تدير مؤتمر كنت في درت فيه نسختين على ما اعتقد ولا ثلاثة عن السياحة والتنمية المستدامة. دار الاقتصاد، دار المجتمع الاقتصاد المعرفي، دار المؤتمر عن اللي كنا السنه الماضيه عن الذكاء، الذكاء الاي اي، الذكاء التكنولوجي واثاره على يعني كل المجالات المعرفيه التي يمكن تحدث عنها على
1: اكثر من هذا الجانب الثقافي. تم
2: تماما اخيرا
1: الذكاء الصناعي الاصطناعي والثقافه الحسانيه،
2: الثقافه الحسانيه. نعم. الاخير الذي
1: تقريبا جميع المجالات صحيح. نعم.
2: كان ايضا في الجانب الثقافي واثر ديالو على تنميه يعني كل المجالات المعرفيه التي يمكن ان تساهم في تنميه وتسويق الداخله، فان المدرسه منخرطه بامتياز. صحيح. وبهذه المناسبه تنشكر كل شركاء في مقدمتهم الجهه وكل الغرف والولايه في المقدمه. صحيح. والمجالس الجماعيه كلها زعما لا تقصر. صحيح. في دعمها بدون شرط،
1: وكتنخرط في هذه الديناميه
2: تماما، منخرطه دعما معنويا وماليا
1: ماديا. المؤسسه تحتضن منتديات اللي عندها طابع دولي وكيحضروا شخصيات سياسيه من المستوى العالي جدا.
2: تماما. وهذا مكسب. 2023 كنا احتضنا واحد مؤتمر دولي عن الذكاء الاقتصادي، وكان مؤتمرين في مؤتمر واحد، وكانوا حضروا فيه شخصيات كبيرة بأكثر ذلك هناك من حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد.
1: إذن شخصيات فكرية وعلمية وازنة
2: في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. في أوروبا.
1: وهذا السي الحسين كيخدم أيضا اهتمام الطلبة، لأن فرصة أنه كيحضروا هذه الأنشطة من مستوى علمي وفكري عالي جدا، فهذا أيضا فيه تكوين
2: تيسقل مواهب لهم وتنمي
1: المهارات والجانب المعرفي. أنا أنشطة كثيرة أعطيتي فقط واحد شوية من حاجة كثيرة على مستواكم سي عثمان، المدرسة العليا للتكنولوجيا.
3: بالنسبه للمدرسه العليا للتكنولوجيا كذلك كتحتضن بزاف ديال لي زيفينمون، تقريبا جد المرات ثلاثه المرات في الشهر، وكل عام كيداروا مؤتمرات اللي كيكونوا احيانا دوليه واحيانا وطنيه، ما كيشملوش غير المجال ديال التكنولوجيا وانما مجالات مختلفه بحال مثلا الماء، بحال لونتربرونيا، الرياده، بحال اخر حاجه كانت دارت مثلا في شهر جوج وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كانت دارت واحد المسابقة وطنية على مستوى كاع الجهات 12 ديال المملكة. هذه المسابقة هذه كانت ضمن استراتيجية ديال AI Made in Morocco باش تعاون في البناء ديال الرأسمال البشري المتخصص في الذكاء الاصطناعي، باش في حلول 2030 كل المغرب زاد في هذا المجال هذا بزاف.
1: نعم.
3: وكان على مستوى لو اس تي صيفطات بزاف ديال الطلبه ديالها اللي شاركوا في هذه في هذه المسابقه، وفعلا الطلبه ديال لو اس تي كانوا ضمن ثلاثه ديال الجروبات الاولين اللي ربحوا في الجهه ومشاو الناسيونال، مشاو المسابقه الوطنيه وتنافسوا ما بين 40 بروجي، جاو هما الثالثين
1: ان شاء الله. هذا مشرف ومشجع. طيب الحديث معكما الضيفي الكريمين بصراحة فيه معلومات، فيه إفادة، بالخصوص اللي كيهم الطلبة ديال المستقبل بعد ما ياخذوا البكالوريا. ما سخيناش بالحديث معكم، إلا عاد فيه كلمة نختموا بها سي، هذه المرة نطلب من عثمان إلا كانت كلمة أخيرة، وبالخصوص إلا عادوا فيه نصائح أو رسائل توجهوا سواء الكلام دولة أسرهم.
3: في الأول كاع كنت باغي نبدا بالنسبة للضرورة ديال التوجيه، حيتاش أنا فاش كنت طالب فاش كنت تلميذ ديك الساعة فاش فت البكالوريا كانوا معايا الدراري صحابي والدريات اللي قراو معايا. ديك الساعة كاين منهم اللي توفق بحالي الحمد لله، اختاريت التوجيه اللي كيناسبني،
1: كان سليم وصائب،
3: كان سليم بتوفيق الله عز وجل. وكاين منهم اللي دار شي حاجة غير باش يديرها حيت صاحبو دارها ولا الدرية صاحبتها دارتها،
1: ولا راه ولد عمو راه كذا داك العناد اللي ما عنده تمام،
3: ولا حيت عائلته قالوا ليه راه فلان فرتلان دير هذه. وصدق دوز عامين ثلاث سنين وما كملش، كيلقى راسو
1: كيبدل واحد اساء الاختيار.
3: كيلقى راسو كيبدل واحد المجهود مضاعف واحد الحاجه اللي ما باغيهاش. على عكس الا اختار شي حاجه اللي كتناسبو خدا وقته وقلب، اختار شي حاجه اللي كتناسبو ويلقى راسو.
1: اهميه المعلومات، شي علاش اذاعه الدخله اللي تركز على سلسله من الحلقات اللي تعريف بهاد المؤسسات والعرض الجامع اللي عندنا في جهتنا.
3: صراحة هذه مبادرة زوينة، كنلاحظ أن التوجيه بدأ كيزيد القدام مقارنة مع قبل
1: وكيعطي نتائج.
3: دونك من الضروري أن التلاميذ اختاروا شي حاجة اللي هم باغينا، حيتاش إلا اختاروا شي حاجة اللي هم باغينا غيلقاو راسهم كيبدلوا مجهود ولكن كيبدلوه بإرادتهم.
1: صحيح.
3: ما كيلقاوش واحد المشكلة وغيمشيو بعيد،
1: ويختار من الميول اللي عنده هو أيضا.
3: طبعا
1: صحيح. نعم. طبعا. طيب سي الحسين بك بدينا وبك غادي نختموا ان شاء الله، الى عدوا فيه رسائل او نصائح توجههم سواء لهاد التلاميذ اللي غادي يوليو مشروع طلبه مستقبلا وايضا اسرهم من خلال ما شاء الله عليك تجربتك الطويله.
2: انا نصيحتي للزم الامهات والاباء والابناء ديالهم ياخذوا بيديهم، لان اليوم الاقتصاد المعرفي لم يعد اقتصادا يسير ببطء ولكن يسير ب 180 كيلومتر في الساعه.
1: نعم.
2: بالاي اي يمكن كل حرف ان نتجاوزها في رمشة عين. كل يوم هناك ابداع جديد، هناك مهن جديده، هناك ما يتم تجاوزها. فلذلك اختيار يجب ان يكون دقيقا وان تؤخذ فيه كل مشن يكون احتياطيا، اختيار هكذا لانه المستقبل لسنا ندري ماذا يخبئ لنا. ثم ان يكون اختيار مبني على قناعات، لان الشخص القرار قرار مصير في حياته، لانك هذا القرار سيلازمك حياتك كاملة. كل خطأ فيه سيكلفك
1: صحيح.
2: سنوات.
1: صحيح.
2: الرجوع إلى الوراء لم يكون، لكن قد يكلف عمرك لإعادة المسار من جديد. وعادة يكون المسار مكلف لأن العودة فيه ليست كلنا الماء شراء الوقت يكون بالعمر. إذا تغيير الاختيار يجب أن نبذل فيه أعمارنا لأنه غير، وهذا ليس في متناول الجميع. فلذلك يجب أول الناس قبل أن يأخذوا القرار المصيري في الحياة، واش ندير هذه المدرسة ولا هذه المدرسة، يشوفوا ماذا سيكون يعني المخرجات ديال هذاك المسار بعد 10 سنوات، يعني من غير 2030
1: يكون اختيار مدروس، اختيار مدروس من الجميع.
2: وإنسان يسول تبجي هنا وخا حنا تنهضروا، ولكن الناس يسولوا، الانترنت الحمد لله فاتح الابواب ويسولوا خبراء ياخذوا الوقت الكافي ليهم. ثم ثانيا ما تسرعوش، ما تسرعوش، والقرار يكون بناء على قناعه الشخص اللي كما قال زميلي. انت تختار ماشي غادي يختار الوالد بلاصتك ولا يختار الوالد بلاصتك، لان الرؤيه ديالك انت ماشي ديال الوالد ديالك.
1: صحيح.
2: اللي مبنيكم فان مخلوقون لزمان غير زمان، وزمانك انت ماشي هو زمان.
1: والمؤهلات ديالك تعرفها انت اكثر،
2: الطريقه باش تفكروا ماشي باش تفكر انت، والمؤهلات ديالك ربما انت ادرى بها اهل المكاتب ادرى بشعابها اكثر منهم.
1: صحيح.
2: وانا غنعطي واحد مستمله حال، واحد وقعت لي بحال هكا. كان واحد الطالب تنعرفو كان دا مدرسة ديال كان غيدير البكالوريا في الثانويه، انا داك كان 3 سنوات، كان مقرر باش يدير هو شعبه الرياضيات. كان خالو قال له دير لا خصك دير شعبات العلوم التجريبيه، انا داك والعلوم التجريبيه تتاهل باش يمشي للطب، لان خالو كان تيفكر باش ولد اختو يولي طبيب، وهو انسان عنده على مستوى الطبيعه والحيف ضعيف شويه، كان بغى يدير الهندسه. قدر الله ما شاء فعل، هو دار سميتو دار شعبه العلوم التجريبيه، ما توفقش مشى الكليه، ضربت على 5 سنوات باش يمشي للهندسه. لو كان مشى هو في المسار انه ادرى بنفسه كان غيمشي للهندسه مباشره وغير اختار الزمن، ولكن لانه مشى مع قرار ديال الخال كلفه 5 سنوات زائد سنتين 7 سنين باش يولي مهندس.
1: اذا الاختيار المناسب في الوقت المناسب هو الحل. اذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام اشكر اولا نشير بعد بان اذاعه الداخله ان شاء الله غادي تبرمج واحد سلسله من الحلقات كل مره تحضر معاهد ومدارس اللي عندنا في جهتنا، يا كان الاسر ديال جهتنا باقليمي وادي ذهب واوسرد تكون على علم بهذا العرض الجامعي او ما بعد البكالوريا اللي متوفر عندنا. نعم عثمان
3: عندك تسمح لي على واحد القضيه نسيت ما قلتها على حساب الناس اللي باغيين يديروا الهندسه.
1: أيه.
3: الا ما توفقوش في العام الاول ممكن يدخلوا المدرسه العليا للتكنولوجيا يدوزوا عامين ويدفعوا للسيكل دانجينيور. العام الجاي او العام اللي من بعده الماكسيمو غتكون واحد المدرسه الوطنيه للتكنولوجيا المتقدمه، غيكون فيها السيكل دانجينيور وايضا غيكون فيها ماستر. يعني الناس اللي عندهم باك بليس 2 او اللي عندهم بكالوريوس ممكن ياخذوا الماستر ديالهم، كما انهم ممكن يحصلوا على يلتحقوا بالسيكل دانجينيور هنا في الداخل.
1: جميل، هذه معلومة كانت ضرورية. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعين أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ والباحث الجامعي الحسين سلام اللي هو حضر معنا بصفته مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وبالداخل، وبنفس الحرارة كنحيي حضور الأستاذ عثمان حيتومي تكنيسي انفورماتيك أو تقني معلوميات بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخلها. نتمنى ولولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الدهب وسرد إن شاء الله يحصلوا على البكالوريا ديالهم ويكون فرح جماعي ويحصلوا على ميزات اللي كتأهلهم ويلتحقوا بهذه المؤسسات الجامعية اللي في مدينة الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

زارت لا تعقبنا وما الاشعار غنالك هو مخزننا وهلاك زاد الوسالة زاد الوسانة في الناس تطلع درجتنا

자. قد تفترقنا والفراق صنوف والت بنا الأحوال وآخر نظرة.

لحن الشريف يحطه عن قدري وتراه يسقط من لحاظي لحاظي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تابعوا إذاعة الدخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع

0: التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: الراضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية بحلقات.

0: الحلقة السادسة عشر.
1: ما يمكنش نبقاو هكذا، البنت عايشة في محنة وعذاب، كل ليلة كتنوض مفزوعة.
2: قلتي لها على الفقير اللي عندنا في الدوار، يمكن يجيب الله الشفاء على يده.
1: نخبروا الطبيب ديالها اللي كان كيعالجها، ومن بعد نشوفوا الفقيه. خالتها دابا تنعسوا لينا.
2: زعما راضيه ماشي بنت صغيره، راها متعديه الفهم ليه، هي تعرف ما تعمل لراسها.
1: ولات كتخاف من ظلها مسكينه.
2: ما شاء الله، الله يدير لها تاويل الخير.
3: دريس وادريس.
4: اش كاين عاوتاني؟
3: وادريس
4: اش كاين؟
3: البوطره سالت ونعنو، خاصني نكمل الثياب.
4: شوفي بقى لي طلقك حتى لراس الشهر.
3: تراك عارفه مابقاش باغي يطلق له حتى نكمل الفلوس ديال الشهر اللي فات.
4: سبحان الله، طيبي على الفاخر.
3: الله يحنيني من جاني.
5: الله يكون في عوانك اودي ابو ادريس، عايش وطرني في تعمرها.
4: البارح قطعوا علينا الضو وبتنا في الظلام، واليوم البوطه سالات. هو نموت لك حلاه هذه يا خويا مصطفى.
5: قبط ابو ادريس قبط، فك الجره بعد بهذه البركه، فك الجره البوطه.
4: خلاص مصطفى الله يهديك، من نهار جيتي وانت كتجبد.
5: خلاص عليا من هضره الدراري، ورحنا خوت زعما ما كاين. بس
4: بسم الله. شوف زيدهم اخويا مصطفى على الاخرين، سلف الله الاحسان، نتخلص وناتيك.
5: دي الله يهديك الله يهديك، ديالي هو ديالك وديالك هو ديالي ابو ادريس.
4: وعندك حساب لك، هذا راه ما كنربحش فيه مزيان. ربح مزيان ماشي هذا. خوك راه مدور الحركه مزيان ماشي. الخير مرا والشر مرا. مراتي السلامة يا الله، والله والله واخا تعطيها مال قارون تصوت فيه في النهار.
5: اي ماشي بعيد اخويا ماشي بعيد، انت تعرف هذه الامور احسن مني.
4: معلوم. ها علاش قلت لك بعد من الزواج؟ بعد من الزواج حيت تبيع الارض. انا نوريك ما تعمل.
5: معلوم معلوم اخويا، وشكون عندي من غير كب ادريس؟
3: دريس دريس
4: انتظرني واحد شويه نجي
5: نحسب بعد هاد البركه ونشوف شحال ديال الفلوس بقاو. بان لي ما بقاو غير الهتوف.
3: هادي تدي من دور مي حجر عليا، ما كتعطيني حتى الفلوس بحال هيا. راه
5: تعبت ويلي
4: مكسيه مكسيه.
5: ويلي ويلي ويلي اش هذا؟ ادريس اش واقع؟ السي ادريس فاينك؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ويلي الراجل غادي يقتل المراه. ويلي ويلي ويلي ويلي على جره. السي ادريس لعن الشيطان، لعن الشيطان السي ادريس. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي اش جابني انا عباد الله على هذه المصيبه. مصيبه هذه واش من مصيبه؟ جيت ليها برجلي. ويلي ويلي ويلي الراجل تيفرشخ في المراه. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ادريس اسيدي نعطيها نعطيها بالتيس. اش بيني وبين هاد الحصله؟
4: انت في درخك ماشي براني.
5: عارف عارف اخويا عارف عارف اخويا عارف ابو ادريس بالحق هذا الجد. انت بو اخوك بالسفر، خليت لك الراحه اخويا خليت لك الراحه.
4: دخل دخل دخل دخل دخل بلاتي دخل دخل. افاينك هذيك الملحوزه فاينك؟ دخلي هذا غير مصطفى صاحبي من روح الروح، وانا قابل يفصل بيناتنا. ايه نقولها طيبه، قول يا عمري بها فمك، وراه غادي يجلس معانا في الدار شهر ولا شهرين وعاد تعرفي بحقه. اوجه الخير وليد السخيه. ها والكلمه هاد الرجال
3: دخلت عليك بالله والنبي رسول الله السيد مصطفى، واش اختي الوحيده اللي عندي في الدنيا غادي تتزوج هاد السيمانه؟ غدا العرس وكل شيء غادي يحضر لنا، انا ما نمشيش للعرس. واش هذا حق ولا باطل؟
5: يا لوه لوه لوه السي ادريس لوه، اختها الوحيده لازم ما تفرح معها وتكون هي الاولى في العرس، ماشي برانيه عليها.
4: انا سيدي ما منعتهاش، قلت لها سيري الله يعاونك.
3: واش دخلت عليك بالله والنبي رسول الله؟ واش نمشي للعرس اختي وندخل ما في يدي تقبطه ديال النعناع؟
5: لوه السي ادريس حشومه ثاني. ويلي وغير على

0: باش تحضر واخا تعرف تكريها كاع.
1: تصور اسي مصطفى ما عندي غير الشروط والهدرج، وانا عاد مرات الممرض الممرض الممرض الكبير ديال السبيطار. يا حسره يا حسره، ادريس الدنفيل.
2: الدنفيل؟
0: لا، هذه كليتي في الحاله المدنيه.
2: شوف اخويا الدنفيل، خصاتك شيطة تليق بالمقام ديالك. ويلي راه بوجهك زعما.
1: قولها له.
2: راني يا مدام قلتها له.
1: انا عذره الا كان مسكين كيتقاد مع الزمان وما عنده لا حليل لا رحيم لا يتسلف، حيت غريبو براني على هاد المدينه.
0: وقولي له
1: وما عنده لا حليل ولا رحيم من غير الله سبحانه وتعالى، ولا صديق اللي عتقو واللي فكا في وجهو في هاد الدنيا قبل الاخره.
0: ايوا هادي السعي بالفن. ايوا لا دابا صافي، هنينا خلاص.
1: بغيت اللي يهنيني من هاد المشاكل كلها. يا ربي تهني مصائب الدنيا والاخره.
2: ايوا انا هاد الساعه الله يهنيكم.
0: علي بالحلوف الكبير، اجلس بلاتي علي بالحلوف الكبير، ما تخرج حتى تغدى معانا. اليوم راه غير الحد، عطله، سيري انت وجدي الغدا ومن بعد يكون خير.
2: اسيدي ادريس، اسيدي ادريس الله يهديك.
0: شتي اخويا على كارثه فاش انايا فاش بلاني سعدي.
2: شحال نقول لك اسيدي ادريس، انت اخويا ها جيبي وها اللي في جيبي 600 درهم ما زايده ما ناقصه، نقسمها انا وخويا، وانا هادو اللي بقاو نقض بهم طريق البلاد.
0: انا ما تبقاش معنا شي مده غير بعد حتى نتخلصوا.
2: لا من بعد ان شاء الله لازم نمشي نبيع الارض.
0: ايوا الا كان على البيع ديال الارض ما نخسر لك شيء، ضروري تبيع الارض باش تفك عنقك والدور وتبر مع المصلحه في شي مشروع. ها انا نوقف معاك فيه ويكذب عليك الكذاب اللي يقول لك كاين ما احسن من البيع والشراء. التجاره شي كبير اخويا مصطفى، سولني انا نقول لك.
2: عندك الحق، دوز بالسلامه وبارك الله فيك باتريس.
0: يا ولغدا تخلي لي فوقي ولا
2: مره اخرى؟ ان شاء الله مره اخرى.
0: واه عندك تنسى علاش وصيتك
2: الارض؟
0: لا راضيه نسيتي.
2: ايه.
0: ها هو عام عليك المجرمه هو عمل اللي قلت لك.
2: صافي غير تهنا الله يعاونك.
3: لالا راضيه ياك لاباس حليمه، اش كاين؟
4: شي ضيف جا من المدينه، شفت السياره كحله وقفات في الجرده، بانت ليا من الشرجم ديال الكوزينه. طلي من الشرجم، راه باينه.
3: هي هذا الدكتور عثمان. سيري استقبليه ودخليه للصالون على ما نبدل حوايجي.
4: واخا لالا،
3: ها شوفي، وغير يدخل سيري وجدي كل ما عندنا من شهيوات وحليوات وجدي الصينيه. يلا سربي راسك، لازم نفرح به لانني عمري ما نسى خيره. ايوا يلا سيري، ما تخليش كي ينتظر. نهار كبير هذا اللي شرفنا فيه الدكتور عثمان.
5: بارك الله فيك لالا. ايوا كيف الحال؟
3: الحمد لله، راضيه باللي عطى الله.
5: ايوا من نهار فرقتي المدينة نسيتي مواليها وناسها.
3: بالعكس الله يا ودي، ديما في البال، وخصوصا الناس اللي ما عمرهم ما بخلوا عليا لا بالمساعده ولا بالعطف من اللي كنت محتاجه للمساعده والعطف.
5: المهم سعيده الان؟
3: ايه بفضل الله وفضل الدكتور عثمان.
5: ابدا، انا ما عملت غير الواجب، انما بصراحه بقى فيا الحال. واه حتى تليفوني خليني نطمئن عليك.
3: المشاكل احيانا كتنسي الانسان ابسط الواجبات، وانا سيدي في غايه الاسف. تفضل بعدا شرب قهوتك ولا تاخذ عصير.
5: لا الخير كله قدامي، بارك الله فيك، بلا عليك هاد الشقه كله. واه
3: قول لي دكتور، شكون اللي عطاك العنوان ديال هنا؟
5: ايوا هذه وحده من اسرار المهنه،
3: الاهتمام بصحه الزبناء.
5: وحسب مكانه ديال الزبناء بالنسبه لكل دكتور جميع المرضى على حد سواء، ولكن هناك دائما حالات خاصة.
3: وخصوصا عند أطباء النفس العلاج دائما بالهضرة.
5: إيوا أنا ما كنظن شيء بأنك في حاجات ترترى ديالنا. إيوا حالتك ممتازة هنا في البادية.
3: الأحلام المزعجة فقط هي مصدر تعاسي في بعض الأحيان.
5: واش غنقول لك راضية، مع الأيام وابتعاد عن العزلة واسترجاع الماضي داخل الذاكرة كل هادشي كيرجعك لحالتك الطبيعية.
3: ما قلتي ليش، شكون خبرك بأنني هنا؟
5: إيوا رجعتي تاني في السؤال، دائما هو طيب لالا، خبرني واحد من العائلة ممرض جديد.

0: إيد اللي عندي في العيادة إدريس الدنفيل.
1: دريس؟
0: ما عرفتيش؟
1: أولا دريس عمره ما كان من العائلة، هو بالصح من هنا من هذه القرية، وربما على ما علمني الله كانت عند عائلته بعض المشاكل مع عائلتي، خلات بيناتهم عداوة كبيرة، ونهار اللي شفتو عندك في العيادة بصراحة خفت منه، وعلى داك الشيء هربت من عندك.
0: غريب، شفتو كيتحرق على خروجك المفاجئ وعلى اهتمامه بصحتك، وما نكتبش عليك مشات بيا الظنون بعيد.
1: على كل حال اللي فات مات، وانا غادي نزورك في العيادة ان شاء الله ونشوفو، نحاول نصفي معاه كل المشاكل اللي كاينه بين العائلات.
0: على كل ما عندك مناش تخافي منه، انا قد بيه وبغيره، وإلا شعرتي بأي خطر من جهته علميني.
1: لا أبدا، خليك معاه على علاقة طبيعية، مسائل تافهة يمكن مادية أكثر منها شيء آخر، ولكن أنا مصممة باش نزول من قلبه كل حقد مغروس في أعماقه. تفضل يا دكتور القهوة.
0: وأنا جيت بكل صراحة، غير حيت قليت زاد عليك الحال، وأنا من المصلحة ديالك ترجعي للمشفى، وزاد الحالية باش نقنعك تستمري في العلاج من أجل سلامتك.
1: أنت كتشوفني قدامك، شنو شفتي؟
0: إيوا الآن للا أنا طمأنيت، وكنتمنى لك كل سعادة.
1: شكرا شكرا يا دكتور.

0: طلبت منك تجي لعندي، لازم نشوفك. حيت
1: تكلمي سعدية، مالك؟ بركة من البكاء، قولي شنو مالك؟
0: لا والو، غير
1: شنو وقعت شي حاجة ليكم في الدار؟
0: لا
1: راك خرجتي لي العقل، بركة عليا، اللي فيا يكفيني. قولي يا سعدية مالك؟
0: خدمتنا ما قلت لك والو.
1: سعدية واش عيطتي لي باش تبكي غير قدامي هكا وبدا تقول لي خدمتنا ما خدمتنا؟ قولي انت شنو كاين؟
0: قلت لك هادي اخر مرة تقابلوا فيها.
1: اخر مرة؟ علاش؟
0: والدي قرر زواجي.
1: قرر زواجك؟ على ما خبرتيهمش باني انا اللي ناوي نتزوج بك؟
0: في الحق انا ما قدرتش وكذبت عليك، قلت لك بلي والدي كيعينوك تجي للدار.
1: وهاديك الساعه صرحيهم بالحقيقه، قول لهم بلي انا باغي نجي نتزوجك. هذيك الساعه ما غايتزوجوك حتى شي حد.
0: امك مازال ما غيرت الراي ديالها فيا.
1: راه وعداتني ما يكون غير الخير، غير صبري شويه.
0: البارح جاوني الخطاب.
1: دابا عاد عرفت باغي تعملي لي الغيره زعما ياك. راني فقت فيك.
0: ما فقتي بيا ما والو، انا ما عمري ما كتبت عليك.
1: هي هادشي بصح. وهاد العريس بسلامته شكون هو؟
0: خدام في المدينه، مشيت عائلة راجل خالتي.

0: الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحايل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

خمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. أوصى بها عند العروس مؤكدا ففيها ينال العرس.

هما الواهل الذي ذكر الشباب تسرب في الدموع

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة سألت الله في أن أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة فإن تكن الوسيلة لي أجاب فما للمسلمين سوى

كل موقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم الناس بالأخلاق.

لما خطرت بالتفخ بسيد كالشعب بالبدر او كالجند بالعلم ولا راكت منه كل ذي خطر ومن يفز بحبر البيت

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجلي رسل

تخفي كل موكية كل موكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق.

ومن يفز بحبر بحبيب الله تميم. جيت السماوات وما فوقهن بهم على

داريته اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

هب شعوب من منيتها وساقت أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض وانتقم فالطهر أجلي.

0: تبد المسلمين به فتمم الفضل وامنع حسن مختتمين.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: صحتنا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات. عزيزي المستمع، أهلا بك إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم والأسبوعي صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. هل تعلم عزيزي المستمع أن فحص بسيط قد ينقذ حياتك؟ الكشف المبكر عن داء السل يساهم في الوقاية من مضاعفاته ويزيد أيضا من فرص العلاج والشفاء. إذن لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي، فالتشخيص والعلاج متوفران مجانا، ولأن فحصك هو حصنك وسلامتك. يمكن الوقاية من مضاعفات السل وعلاجه إذا اكتشف في مراحل مبكرة، لأن صحتك هي مسؤوليتك، والفحص المبكر أيضا وهو وقاية لك. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ورحب بضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة فوزية فشار، مسؤولة عن خلية التوعية والتحسيس بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب، واللي دائما تلبي دعوة البرنامج. نشكرها من هذا المنبر، وإذاعة الداخل تشكرها على تواجدها الدائم معنا وعلى أيضا سعة صدرها. ولليوم بحول الله من خلالها لنحاول نتعرفوا على داء السل، للجميع يعرف يعني مدى يعني مضاعفاته والآثار التي يخلفها على الإنسان. ولأنها اليوم لتعطينا شرح، أول سؤال لنبدأ به معك الأخت فوزية، واللي يبقوا المستمعين يتعرفوا عليه، شنو هو داء السل؟
6: أولا شكرا أخت دوشا على الاستضافة، يعني هذا المنبر ديال الإذاعة الجهوية ديال الداخلة دائما كيفتح لنا يعني المنبر باش كنتواصلوا مع المستمعين والمستمعات.